يتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلو

الله حطاما فظلتم تذكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه

الظالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، والعلم الذي كرم الله به آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن من أعظم ما تعمر به هذه الأرض هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعلم بكل تفاصيله، العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بوسائل تسخير هذه الأرض وهذه الإمكانيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم ولذريته. وهذه من أعظم الدروس التي نستفيدها جميعا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى.

0: جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه. حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا وأهلا بالإخوة المشاهدين.
0: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، سنكمل مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وصلنا إلى نفخ الروح.
1: نعم.
0: يعني فنفخنا فيه من روحنا.
1: نعم.
0: يعني نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هل الروح كانت جزء من روح الله سبحانه وتعالى أم ما هو القول الصواب في هذا؟
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفخ الروح في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام تم بعد أن تكامل خلقه من الصلصال ومن يعني من الطين ثم من صلصال ثم إلى أن وصل إلى نفخ الروح، فنفخت فيه الروح. كيف تم نفخ الروح؟ الله أعلم. وهذا الجواب دكتور حذيفة هو الجواب الصحيح، وهو الجواب العقلي الصحيح. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الروح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فوصف الروح يعني قال نفخنا فيه من روحنا، فنسبها إليه تشريفا وأنها من روح الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي حقيقة الروح؟ هذا السؤال أحد الأسئلة التي وجهت.
0: إذن ليست من روح الله،
1: نفخنا فيه من روحنا إلا لكن لا، ما هي حقيقتها هذه الروح؟ لا نعلم. يعني والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف، كما في قوله ناقة الله وسقياها، فالناقة نسبها الله إليه تشريفا لها. وهكذا الشاهد أن حقيقة الروح يا دكتور حذيفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم احتارت قريش كيف تتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة، ويعني بارزوه بالعداوة. كان من مرحلة من المراحل خاصة في النقاش والجدل، قريش ليست يعني مجتمع علمي وليس عندهم ثقافة، وكانوا ينظرون إلى اليهود وأهل الكتاب أنهم أكثر ثقافة وعلما منهم، فأرسلوا مبعوثا إلى اليهود في المدينة والتقوا باليهود وقالوا لهم يعني بعث فينا واحد رجل يزعم أنه نبي وأنتم أهل كتاب، فكيف نتعامل معه؟ فبعد مناقشات ومداولات قال لهم اليهود سألوه عن ثلاث قضايا وانظروا كيف يكون جوابه، وبناء على أجوبته نحدد هل هو نبي أم هو متنبي. كان من ضمن الأسئلة الرئيسية سألوه عن الروح، ما هي حقيقة الروح؟
0: جميل.
1: اليهود وأهل الكتاب يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، فلو أجاب بتفاصيل فهو متنبي،
0: متنبي بمعنى كاذب،
1: يعني كاذب وليس نبيا صادقا. فلما سئل عن الروح عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بعد ذلك بالجواب. كانوا سألوا عن أصحاب الكهف جاءهم تفاصيل، سألوا عن ذي القرنين جاءهم تفاصيل، سألوا عن الروح قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الصواب في التعامل مع هذه النقطة أن الروح لا يعلمها إلا الله، لا نعلم حقيقة هذه الروح التي يكون بها الإنسان إنسانا، وإذا خرجت من الإنسان أصبح جثة هامدة. وأذكر لك يعني قصة لطيفة لإمام السيوطي رحمه الله، له كتاب اسمه تفسير الجلالين مقسوم بينه وبين جلال الدين المحلي، ابتدأه جلال الدين المحلي من أول سورة الكهف،
0: من وسط القرآن بدأ.
1: بالضبط، بدأ من أول الكهف حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ من الفاتحة ففسرها، فلما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله. فلما اطلع السيوطي على كتابه وهو من شيوخه أراد أن يكمله على نفس نسق جلال الدين المحلي، وهكذا فعلا فعل. فجلال الدين المحلي عندما جاء إلى تعريف الروح ويسألونك عن الروح ورودها في الجزء الثاني من القرآن أو النصف الثاني، كان يقول في تعريف الروح أنها جسم لطيف تكون به الحياة. فالسيوطي جاراه في هذا التعريف للروح في أول البقرة، هي جسم لطيف تكون به الحياة أو عبارة نحوها، ثم رجع عن هذا السيوطي وقال وقد كنت جاريت جلال الدين رحمه الله في تعريفه للروح ثم رجعت إلى القول بأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله بدلالة قوله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: جميل.
1: وهذا هو الصواب في التعامل مع هذه المسألة. جميل.
0: إذن خلق الله سيدنا آدم ونفخ فيه الروح. نعم. ثم أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم
1: عليه الصلاة والسلام. صحيح.
0: ورفض إبليس السجود. تسليط الضوء على هذا الرفض، يعني ما هي الحكمة منه؟
1: الذي يظهر والله أعلم أولا في أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم أن هذا تكريم لآدم وإظهار لفضله أمام الملائكة.
0: إذن ليس سجود عبادة أكيد
1: أبدا، هو سجود عبادة لله.
0: تنفيذ الأمر.
1: نعم تنفيذ الأمر، لأنه أمرك بالسجود لآدم تسجد لآدم. ونحن الآن نسجد لله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا.
0: نعم.
1: ونهانا عن السجود للأصنام فانتهينا.
0: نعم.
1: لكن سجود الملائكة بين يدي آدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون هو استجابة لأمر الله وإظهار لفضل آدم وليس عبادة لآدم. النقطة الثانية، هل الخطاب يشمل إبليس؟ الجواب نعم، بدليل أنه اعتبر رفضه كفرا وعوقب عليه.
0: سبحان الله.
1: طيب هل هو من الملائكة؟ هذا سؤال آخر. الجواب أنه ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
0: جميل.
1: أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو. طيب كيف نوجه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين؟ فنقول للعلماء في توجيه ذلك أنه استثناء منقطع، بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
0: انتهى الكلام،
1: لكن إبليس أبى واستكفر.
0: نعم.
1: لأنه كان من الجن. طيب إذن هو لا يشمل الخطاب، يشمل الخطاب لأنه كان موجودا معه في قصة طويلة، يعني لها أسانيد ليست يعني ثابتة، أن إبليس كان يعيش بين الملائكة، كان كثير العبادة وكان يعيش بين الملائكة، لكنه كان في نفسه كبر لم يظهر إلا في ذلك الموقف.
0: سبحان الله.
1: وكيف لما كان يعني في مراحل خلق آدم كان يطيف به، ومرحلة خلق آدم أخذت وقت طويل، من الطين ثم من طين اللازب ثم من صلصال كالفخار ثم من حمأ مسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين اللازب يعني، ثم احمر وبقي فترة حتى احمر ثم أصبح صلصالا كالفخار له صوت،
0: فكان جف.
1: أيوه وجاف. فكان يطيف إبليس بآدم في مرحلة الخلق ينظر إليه، ولما نظر إليه فإذا هو الأجوف من الداخل، فعلم أنه لا يتماسك، فعلم أنه لا يصبر. معنى أن الإنسان ضعيف، نحن الآن كما تلاحظ نحن الآن كل شوية الواحد يروح يشرب يروح يأكل بالضبط، لأنه ضعيف ضعيف. ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، من معانيه الذي لا جوف له في تفسير السلف.
0: جميل.
1: أما الإنسان فهو مجوف ضعيف مخلوق. الشاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما يعني أمر الله الملائكة بالسجود له ظهر الحسد في نفس إبليس، هذا التكريم وهذا التعليم ثم يأمر الملائكة بالسجود له، يعني وش هذا؟ فقال فأبى واستكبر من السجود. فالله سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك
0: أن أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بمعصية قلبية وهي الحسد والتكبر.
1: أحسنت، أول معصية هي الحسد كان من إبليس، ثم وقع بعد ذلك في بني آدم فحسد ابن آدم أخاه وقتله. سبحان الله العظيم، يعني الداء انتقل من عدونا وهو إبليس إلينا نحن الحسد. فحسد إبليس آدم ثم استكبر على السجود له فكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال لما لم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين خلقت، قال أنا في قراءة أخرى في آية أخرى قال أنا خير منه،
0: خلقتني من نار
1: وخلقتني من نار وخلقته من طين.
0: نعم.
1: فطرده الله من من من الجنة ولعنه وأبعده، فسأل الله سبحانه وتعالى ودعا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
0: سبحان الله.
1: قال إنك من المنظرين، ولذلك استجاب الله دعاء إبليس على كفره. ولذلك يفيد العلماء ويشير العلماء إلى فائدة، لا تيأس من الدعاء مهما كانت معصيتك، هذا إبليس كفر بالله وأبى أن يسجد كما أمره الله وبالرغم من ذلك استجاب دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وبدأ الصراع يا دكتور حذيفة بيننا وبين الشيطان من ذلك التاريخ إلى اليوم، صراع مستمر بين بني آدم وبين ذرية إبليس.
0: هنا دكتور يعني البعض يعني الكتاب يقولون إبليس ليس شخص حقيقي أو مخلوق حقيقي وإنما هو رمز للشر وبواعث الشر في النفس الإنسانية، فعبر الله سبحانه وتعالى عنها
1: شيطان وإبليس
0: رمز للشر في العالم.
1: يبدو لي هذا القول يا دكتور حذيفة هو من آثار النزعة المادية التي طغت في العلم الحديث، فأصبح أي شيء غير مرئي، شيء غير ميت، غير يعني الميتافيزيقا، شيء غير فيزيائي ملموس لا يؤمنون به، لازم يؤمنون بالملموس فقط. وإلا إبليس الله سبحانه وتعالى وصف لنا بعض صفاته في القرآن الكريم، فذكر لنا قال إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، فهو إذن جسم يعني خفي ما نراه، مثل الجن يعني لا نراه. والأمر الثاني أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبرنا النبي في الحديث فلذلك يعني هذه الصفات التي يعني ذكرها الله عن إبليس في القرآن يدل على أنه شخص متميز بشخصيته، لكن له خصائص تختلف عن خصائص الإنسان، فهو لا يرى، يوسوس الإنسان، فهو معك في حيث ما كنت بوسوسته. ولذلك أقسم على الله سبحانه أقسم لا يغوين ذرية آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين في الآيات المعروفة. فبدأت قصة العداوة بيننا وبين إبليس من ذلك التاريخ.
0: جميل، نأخذ فاصل قصير ثم نستكمل مع إبليس.
1: نعم.
0: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. نستكمل الحوار مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى إبليس عليه من الله، لا أدري ماذا نقول.
1: نعم، نستعيذ بالله منه. يقولون دكتور حذيفة أن أفضل ما تتعامل به مع إبليس الاستعاذة بالله منه.
0: أفضل من اللعن.
1: وليس لعنه. نعم. لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قال لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن نحن نتعامل مع إبليس نستعيذ بالله منه. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في مواضع كثيرة. ولذلك يضربون مثل العلماء يقولون الآن إبليس أشبه ما يكون بكلب الغنم، فعندما يعني تتعرض أنت لكلب الغنم وينبح عليك الكلب ويؤذيك، هل الأفضل لك أن تقاتل الكلب يعني تدخل في صراع معه، أو تستجير بالراعي فيكف ذا عنك بكلمة
0: كلمة واحدة؟
1: فيقولون أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد استعذت بالله منه، فيصرف عنك شره مباشرة.
0: جميل.
1: بخلاف أنك تدخل أنت في صراع وتلعن وتسب وتشتم، وهذا لا فائدة منه.
0: صراع خاسر.
1: نعم.
0: جميل. إبليس في الآية الكريمة ورد أنها كافر، أنه كافر.
1: نعم.
0: فما نوع يعني؟
1: إلا إبليس كافر. أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
0: معناه كان يعبد الله ويرى الله جهرا نهارا.
1: صدقت. يعني. نعم. يعني فعلا هو قصة إبليس هي قصة فيها عبرة لنا نحن، أنه مهما كان يعني قربك من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا عصيته خاصة في مثل هذه المعصية، يعني عصيان الإباء والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه يخرجك من الملة. ولذلك لما عصى الله قال الله لا إبليس أبى واستكبر، فكان كفره كفر إباء واستكبار، وكان من الكافرين، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان من الكافرين. ومنذ ذلك التاريخ
0: هو كفر حقيقي أم
1: كفر حقيقي؟
0: إباء واستكبار كفر، خرج عن الملة.
1: أصلا ما هو الكفر يا دكتور؟ الكفر هو خلل فكري، خلل تفكير. الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الجحود لألوهيته، الجحود يعني استحقاقه للعبادة، هذا كفر يكفر به الإنسان. لذلك من يتكلم بكلمة الكفر، من يتكلم بكلمة الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يسجد لغير الله، هذه كلها من مظاهر الكفر بالله سبحانه وتعالى.
0: صحيح. يعني إبليس طلب الخلود، وهذا أمر مبرر، الإنسان أو المخلوقات يعني تحب الخلود، هذا شيء طبيعي.
1: صدق.
0: لكنه يريد أن يغوي بني آدم يعني وكذا، ما هي يعني فعلا أمر غريب
1: هذا يا دكتور.
0: يعني بدل أن يستدرك ويطيع الله ويستغفر ويعود وينيب،
1: صحيح، يعني لاحظ
0: يحلف أنه سيغوينا.
1: صدق. هذا دكتور محمد هو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، نعرف بعض جوانبها وأسرارها وبعضها لا نعرفه. يعني الآن لو تفكر فيها، الآن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة، وأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى ذلك دكتور محمد حذيفة أن الله في حاجة إلى طاعتنا؟
0: الله غني عن مخلوقات وعن طاعتهم.
1: هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى دعائنا؟ يعني نحن كلنا، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.
0: صحيح.
1: وفي الحديث الصحيح القدسي، يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم كانوا على كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء.
0: نعم.
1: يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. أجل لماذا الخلق؟ نقول حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق آدم وأن يخلق إبليس وأن يعترض إبليس ويكفر وأن يخرج من الجنة وأن يهبط إلى الأرض وأن يكون هذا الصراع الذي هو دائر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، رفع للدرجات، عقاب، تعذيب للكافرين في النار وتنعيم للمؤمنين في الجنة. وما كان ليتميز أهل الجنة من أهل النار إلا بالابتلاء وبالأمر والنهي.
0: نعم. مرة سألت أحد يعني الأشخاص يعني الصالحين نحسبهم على صلاح وعلم، قلت له يحتجون في قصة الخلق أو في تبرير الخلق بحديث موضوع مكذوب يعني.
1: أيوة.
0: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. فسكت قليلا ثم قال اترك هذا الأثر الموضوع وانظر في القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه
1: سبحانه،
0: فسبحانه وتعالى يعني معنى هذا الحديث معنى صحيح أن الله سبحانه وتعالى قادر فأراد أن تظهر قدرته ويعرف ويعبد
1: سبحانه وتعالى. لا، نعم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في القرآن الكريم، لاحظ، بأنه السميع البصير العليم القدير العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: هذه الآثار لا تظهر إلا إذا ظهر ما يستحقه. يعني غفور لمن؟ لمن يذنب. هو غفور لمن يذنب، فلن يظهر أثر هذه الأسماء والصفات إلا إذا ظهرت دواعيها من المعصية ومن التوبة ومن إلى آخره. فنحن يعني نحن نتعامل مع هذا الموضوع يا أخي الحبيب بمنتهى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى.
0: حتى يوجد رواية يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: أيه؟
0: في رواية عن سيدنا ابن عباس إلا ليعرفون، يعرفون الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: فالمعرفة
1: ولا شك أن لا شك أن المعرفة هي التي تقودك للعبادة. يعني كلما عرفت الله سبحانه وتعالى أنست به وعبدته على معرفة وعلى علم.
0: لذلك
1: قال لذلك قال البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فالبدء بالعلم تعليم. ولذلك انظر في خلق آدم عليه الصلاة والسلام بما فضله الله على الملائكة، فضله بالعلم. ولذلك فضيلة العلم فضيلة عظيمة جدا ظاهرة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولعلها دكتور حذيفة من أبرز فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام بيان فضل العلم وتعظيم العلم والحث على العلم.
0: جميل.
1: والعناية بالعلم، يعني قصة خلق الإنسان مرتبطة بالعلم يا دكتور ودكتور حذيفة. ولذلك جاء التنبيه على هذا في القرآن الكريم، أول ما نزل أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
0: جميل جميل جدا. الآن لو انتقلنا دكتور، خلق الله سيدنا آدم و أمر الملائكة له بالسجود ورفض إبليس وحلف إبليس أنه سيبقى يغوينا وكذا.
1: نعم.
0: بعدها الآن العيش في الجنة سيدنا آدم، حبذا لو سلطنا الضوء على هذه المرحلة من حياته.
1: نعم. الله سبحانه وتعالى قال لآدم بعد أن خلق له خلق حواء لتؤانس آدم عليه الصلاة والسلام، وفي خلق حواء خلاف بين العلماء، هل خلقت من آدم من ضلع آدم أما أنها خلقت لآدم من غير جسمه؟ يعني الكثير منهم يرجح أنها خلقت من آدم، بدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا الذي يظهر والله أعلم بدلالة هذه الآيات وبعض الأحاديث.
0: فلما يعني منها من جزء منهم
1: من آدم وخلق الذي خلق من نفس
0: من جنسه منها من جنسه من
1: هذا الذي يستدل به بعضهم.
0: نعم.
1: نعم بعضهم يوجه هذا التوجيه، ولكن الذي يعني يكون يعني يدل على الكمال ويدل على ولا شيء يعني يعجز الله سبحانه وتعالى أن يخلق
0: من أنفسكم أزواجا
1: يعني من نفس
0: من
1: جنسكم
0: أجزائنا من جنسكم
1: ممكن نعم. ولكن ليس هناك أيضا ما يمنع القول الآخر.
0: نعم نعم
1: ليس
0: نعم
1: هناك ما يمنع. الله سبحانه وتعالى خلق يعني آدم من الطين ثم خلق حواء من آدم، ليس هناك ما يعني يمنع بهذا القول.
0: خصوصا يوجد حديث خلق
1: من ضلع،
0: من ضلع، أحسنت، وأن أعلى ما في الضلع.
1: صدقت. يعني الشاهد أنه لما خلق الله حواء لآدم عليه الصلاة والسلام وأكرمه بدخول الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة.
0: يا سلام.
1: حتى لاحظ كلمة أسكن فيها سكون، يعني اتخذها سكنا. وأيضا وصف المرأة، وصف الزوجة بأنها سكن للرجل، فقال ومن آياته جعل لكم، أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
0: جميل.
1: شفت الفكرة؟
0: نعم.
1: فلما دخل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة بدأ إبليس يمارس أعماله.
0: بدأ الإغواء من الجنة.
1: بالضبط، نعم. بدأ إبليس
0: ما شاء الله نشيط.
1: أيوة، يعني بدأ يمارس عمله. وشوف نعم. سبحان الله، حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء يقولون هل إبليس كان يدخل داخل الجنة وهو قد طرد، أم أنه كان له من القدرة في الوسوسة وهو خارج الجنة؟ هذا نقاش لا تستطيع أن تفصل فيه لأنك ما تعرف طبيعته بالضبط.
0: نعم.
1: لكن هو يجري منك مجرى الدم. يعني الآن أنا وياك، الآن الشيطان يعني يوسوس لنا، لكن أين هو؟ ما نعرف.
0: لا إن شاء الله ذكر القرآن يبتعد عنا.
1: لكن أقصد أنه يعني يوسوس لك وأنت في بيتك.
0: خصوصا تدأت الحلقة بالاستعاذة بالشيطان.
1: أحسن. الشاهد أنه لما دخل آدم وزوجه الجنة قال الله سبحانه وتعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما، وفي بعض الآيات وكلا منها حيث شئتما رغدا، فوصفها بأنها رغد وأنها واسعة، وقال ولا تقربا هذه الشجرة. يعني الجنة مليئة بكل الأشجار والثمار.
0: ما نوع هذه الشجرة دكتور؟ يعني هل هي تفاح، هل هي كذا؟
1: نعم طبعا هم يقولون ذلك بالمناسبة. طبعا ليس هناك دليل على أنها تفاح أو أي نوع من الشجر، ولا نستفيد من بيان نوعها بأي فائدة، لكن هناك من يزعم أنها تفاح، ولذلك يسمون، يقولون أنه لما أكلها غص بها، فيسمون هذه النتوء الموجودة، نعم، يسمونها تفاحة آدم، إشارة إلى العقيدة التي يعتقدها بعضهم أنها هي التفاحة التي أكلها آدم. الشاهد أنه لما سكن في الجنة جاءه إبليس يوسوس له ولزوجه ويقول هذه الشجرة التي أمر نهاك الله أن تأكل منها، تعرف لماذا نهاك؟ لأنها شجرة الخلد، لو أكلت منها لخلدت ولم تمت. وهو يعرف طبيعة البشر أنه يحب الخلود، يحب طول العمر، حتى الواحد لو يوصل عمره 200 وقلت له يعني أحسن الله لك الختام غضب عليك، يريد أن يعيش أكثر.
0: صحيح.
1: هذا إنسان مولع بهذا.
0: صحيح. والعقاقير والأدوية دائما الإنسان يبحث عن الخلود بهذه.
1: أحسنت. ولا يزال إبليس بآدم عليه الصلاة والسلام وبزوجه حواء يوسوس لهم، فوسوس لهم الشيطان وقال فدلاهما بغرور، وفي آية في سورة الأعراف قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما حلف إبليس لآدم ولزوجه ما كان يظن آدم وحواء أن أحدا يقسم بالله كاذبا، فكانت هذه من أول الخدع التي خدعها آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة. فدلاهما بغرور، فلما أكل من الشجرة ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قيل في بعض يعني بعض التفاسير أنها انكشفت سوآتهما المغلظة، فأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذون من أوراق الجنة خاصة الأوراق الواسعة ويغطون عوراتهم حتى لا
0: تنكشف.
1: قيل التين، قيل العنب، يعني الله أعلم. وكان هذا عقوبة لهما على معصيتهما لله سبحانه وتعالى. هنا يعني بدأت القصة. الله سبحانه وتعالى عاقب آدم وحواء.
0: في قوله تعالى سوآتهما، يعني السوءة إشارة إلى أن العورة سيء، إظهارها
1: أحسنت
0: سيء.
1: أحسنت.
0: صدق. مغلظة.
1: أحسنت. وأنه قبيح ومستقبح. فلما يعني عصي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف واستغفر طبعا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
0: سبحان.
1: فتاب الله عليهما، تاب الله على آدم وعلى حواء، لكنه عاقبهما على هذا فأنزلهما إلى الأرض، اهبطا منها جميعا.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. مع الأسف يعني الحلقة وقتها انتهى. نعم. وقصة سيدنا آدم ما شاء الله طويلة، لكن يبدو أننا سنضطر آسفين للوقوف عند هذا الجزء.
1: نعم.
0: وننتقل
1: إلى ولعلنا لعلي أستغل هذا دكتور أن يعني أطلب من المشاهدين الكرام أن يقرأوا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، فهي واسعة جدا. يعني نحن أخذنا فقط لمحات.
0: نعم جميل.
1: نعم.
0: سننتقل إلى قصة جديدة من قصص القرآن الكريم
1: بإذن الله.
0: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وإن شاء الله نكمل مع قصص القرآن الكريم في حلقات جديدة، فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله.
1: لاحظنا أيها الإخوة المشاهدون كيف أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام وهم من أشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أمرهم بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام تكريما لآدم وإظهارا لفضله عند الملائكة، وكيف استجاب الملائكة رضي الله عنهم أجمعون إلا إبليس لم يستجب لهم وأبى واستكبر، فلعنه الله وطرده من الملائكة وطرده من الجنة وقال فاخرج منها فإنك رجيم. الاستجابة، الدرس العظيم أيها الإخوة في هذا، الاستجابة والانقياد والتسليم لأمر الله هو أعظم أركان اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى، الاستسلام والانقياد. وأما الإباء والاستكبار فهذا هو منهج إبليس ومن سار على منهجه.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبذ الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة، رواه البخاري. فلن يكتف طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه، ثم لن يكتف أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه. ولذا لم ينسها كعب لطلحة، وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني، أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000. قال: علي منها 500000. أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثب بن صيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم، فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر. قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا، لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنياه. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب. برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي كمل في علمه وإحسانه وعدله ودينه وشرعه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تقرير وجوب توحيد الله تعالى بضرب المثل. أقام الله تعالى البيان الحق والحجج الواضحة للعباد على وجوب توحيده وإخلاص العبادة له وشكره المتمثل في امتثال جميع ما أمر ونهى، وضرب المثل في إبطال الشرك ودعاوى المشركين بخطاب واضح بين لدى السامع في إقامة الحجة، فقال جل ذكره في سورة النحل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فالله تعالى ندد بجهالة المشركين في عبادتهم للأصنام والأوثان، فإنهم بدلا من أن يعبدوا ربهم وخالقهم ورازقهم ويفردوه بالعبادة والطاعة دون سواه، توجهوا بسخافة عقولهم إلى من لا يملك لهم رزقا ولا يستطيع لهم ضرا ولا نفعا. ثم رد الله عليهم بقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. قال الطبري: يقول فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. وقال ابن كثير: أي لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إنه يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. انتهى كلامه. ثم لما نهاهم عن ضرب الأمثال له وعلل ذلك بعلمه تعالى وجهلهم، ضرب لهم مثلين بليغين في بيان وجوب توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه، وكشف حال آلهتهم وبطلان عبادتهم في ضرب المثلين. فبين ربنا جل ذكره في المثل الأول حالة من ضلالهم وشركهم، وبين في المثل الآخر حالة أخرى زيادة في البيان والإيضاح وكشفا لباطل آلهتهم. فقال الله تعالى في المثل الأول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا مثل ضربه الله تعالى لحال الكافر والمؤمن، فالكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا ولم يعمل فيه بطاعة الله، والمؤمن أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأخذ بالشكر ومعرفة حق الله، فأثابه الله على ما رزقه الرزق المقيم الدائم في الجنة. وهذا قول قال به ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده: هل يستويان؟ والله ما يستويان. قال الطبري: يقول هل يستوي العبد الذي لا يملك شيئا ولا يقدر عليه وهذا الحر الذي قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق كما وصف، فكذلك لا يستوي الكافر العامل بمعاصي الله المخالف أمره والمؤمن العامل بطاعة الله. وقال القرطبي: نبه تعالى على ضلالة المشركين، أي كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء ورجل حر قد رزقه الله رزقا حسنا، فكذلك أنا وهذه الأصنام، إلى أن قال القرطبي وقال قتادة: وهذا المثل للمؤمن والكافر. يذهب قتادة إلى أن العبد المملوك هو الكافر، لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته، وإلى أن معنى ومن رزقناه منا رزقا حسنا المؤمن، والأول عليه الجمهور من أهل العلم. وقال ابن القيم: ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه الله منه رزقا حسنا، والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، فهذا مما نبه عليه المثل وأرشد إليه، فذكره ابن عباس رضي الله عنهما منبها على إرادته لا أن الآية اختصت. انتهى كلام ابن القيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وها هنا سؤال يستخلص من ضرب المثل: هل العبيد المملوكون كالمالك المتصرف حتى يسوى بينهما؟ إن الفطر السليمة والعقول الصحيحة تحكم بعدم التسوية بينهما، وإذا كان ذلك كذلك فالأولى والأحق ألا يساوى بين الشركاء وبين الله، إذ الله تعالى متصرف في كل شيء بما يشاء وكيف يشاء، وشركاؤهم عبيد مملوكون لا يقدرون على شيء، والله تعالى قد أخبر عن المشركين أنهم يسوون به في العبادة والتعظيم، فقال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال سبحانه: بل هم قوم يعدلون، أي يشركون مع الله غيره في العبادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمتقرر في العقول السليمة والفطر الصحيحة عدم التسوية بين ذلك العبد المملوك العاجز عن التصرف بالكلية وبين الحر الغني الذي رزقه الله تعالى مالا كثيرا فيتصرف فيه بما يشاء وينفق منه كيف يشاء، هذا مع اشتراكهما في الجنس والخلق.

0: العبادة وحده، ثانيا تقرير إبطال ألوهية الآلهة التي يعبدها المشركون وبيان عجزها البالغ نهايته، إذ هي لا تستطيع أن ترزقهم فضلا عن أن تشفع أو تقربهم إلى الله زلفى، ثالثا في المثل دلالة على أن القرآن في بيانه للحقائق يوجه العقول والأنظار والأفكار إلى التفكر والاعتبار في بديع صنعه للاستدلال على الحقائق التي قررها سبحانه كوجوب توحيده وإبطال الآلهة التي عبدها المشركون من دون الله. ثم ختم ربنا البيان بقوله الحمد لله، أي له الثناء الكامل مع المحبة والتعظيم الذي قامت الحجة على توحيده وإخلاص العبادة له. ثم ختم ربنا جل جلاله ببيان السبب الذي وقع فيه المشركون في ذلك الضلال البعيد، فقال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون ما يوجب العبادة وما لا يوجبها حتى يضربوا لله الأمثال. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. جعلنا الله جميعا من المتبعين لرضوانه المحققين لتوحيده وعبادته بمنه وفضله وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: دعا فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه مسلم في صحيحه.
2: الأدعية النبوية.
3: الأدعية النبوية.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإذا أمسينا مثل ذلك. والحديث في السلسلة الصحيحة. في هذا الحديث يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، أي يحضنا ويرغبنا في أول اليوم ومطلع نهاره على قول هذا الذكر والدعاء. أصبحنا على فطرة الإسلام، والفطرة هي دين الإسلام الحق، وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد لله تعالى بأنه المعبود بحق. وسميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص لأنها لا تكون سببا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص. وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دينه كله، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من المسلمين أن يكونوا على طريقته في التدين الحق بالقول والعمل وبما هو أحسن وما هو أيسر، وملة أبينا إبراهيم، فقد تبعه نبينا صلى الله عليه وسلم في أصول الديانة بالتوحيد، وقيل في بعض الفروع كالختان وبقية العشرة من السنن المشهورة، حنيفا أي مائلا عن الشرك، متوجها إلى الدين المستقيم، مسلما وما كان من المشركين، فقد كان منقادا قيادا كاملا لله ولدينه مع التسليم له، بحيث لا يلتفت إلى غيره، فجمع بذلك بين الحجتين السابقة بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية واللاحقة بحسب الرسالة المحمدية. وإذا أمسينا مثل ذلك، فيكون ذلك ديدنا في الصباح والمساء، فيكون المسلم مجددا لدينه وإيمانه طوال اليوم، مذكرا لنفسه بما يجب أن يكون عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي.

أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له، سمعته. فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل، بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه مثل اليوم، ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدن في الرضاعة. النساء صحتهن تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدن في موضوع الرضاعة، حتى
تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات. هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة وأخ لبناتها ولإخوانها وما يكون من أخوان الأم، فهم أخواله وخالاته وأخواته وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من إيش، من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج لزوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعوا إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقت الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
2: نشكر لكم نسأل الله الجميع العون والتوفيق.
1: في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سيم ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فليس للرجل ان يجبر ابنته البكر او الثيب على الزواج. كثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الامر، ولا سيما مع الابكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيره، كل هذا باسباب مخالفه الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تنخل بك حتى تستأذن، ولا تنخل فيك حتى تستأمر. قال: يا رسول الله، ان بك تستحي، فكيف إذنها؟ قال: ان تسكت. فالبكر إذنها سكوتها. فلا يجوز للانسان ان يزوج ابنته الثيب ولا البكر، بل يجب ان يستعجلهما ويشاورهما في انفسهما. الزواج ليس بالسبيل في السهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن اليها وتسكن اليه. فالامر في شانهما ذو اهميه، فليس للزوج للاب ان يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرا او ثيبا، فلا بد ان يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله، وأنه كذا وكذا، وأنها من فلان وفلان، وصفته كذا وعمله كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت لها البكرة، يكفي السكوت. أما السيف لا بد من النطق، لا بد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأن قد يغلب عليها الحياة، قد تستحي، فلا بأس أن يكفي بالسكوت. إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز ابدا اجبارها على الزواج من دون اذنها، وان كان بعض اهل قد قال ذلك واستحسن ان يزوج ابنته البكر بغير اذنها لانها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصالح للسنه ومخالف لها، فلا ينبغي ان يعول عليه. والله يقول جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالف عن انها تصيبها فتنه او تصيبها عذاب اليم. ويقول سبحانه: فان تنازعتم فاجبروا بولي الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن ان يخالف امر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام لقول احد من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الاباء. اما بقيه الاولياء من باب اولى، الاخ والابن والعم من باب اولى، ليس لهم تزويج اي امراه الا باذنها سواء كانت بكرا او ثيبا. وانما خلاف الاب، هل يزوج بغير اذن يعني بكر وهكذا جد؟ الجواب نعم، ليس له ان يزوج الا باذن. ليس للاب ولا للجد ان يزوج البنت بكر الا باذنها، واذا ابت ليس له اجبارها سواء كان اباها او خطب الناس اليها او كان جدها من باب اولى. وهكذا الاخوه والابناء، ليس الابن يجرى امه على الزواج ولا الاخ يجرى اختها على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنه وتعظيمها والحذر من مخالفة السنة في تزويج الأبكار بغير إذن، فإن فساده كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمة في الغالب. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رسالة من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
2: هو البلوغ. إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيم الرجال معرفة أكثر من الأكفاء هذا السن. إذا يعني قد بلغ الحلم بأن أكبر 15 سنة أو احتلم استنزل المني بالاحتلام وباليقظة أو تمت الشعر الخشن حول الفرج من الشعرة بهذا يكون مكلفا. ما تمييز يعني يميز الرجال يعرف عنده رشد يعرف من مقامات الرجال ومنازل الرجال هذا يسمى ولي وله التزويج. اما اذا كان دون البلوغ او كان ضعيف البصيره ما يحسن ما عنده رشد فيزوج غيره. نعم يزوج من هو اولى من هو متصف بالصفات التي تنبغي في الولي وان كان ابعد منه. فاذا كان اخوها بهذه الصفه يعني ما بلغ الحلم او بلغ لكن ما عنده بصيره ما عنده رشد فإن يزوجها عموها إذا كان لها عم بعد أخيها إذا كان هو أقرب الناس لها بعد الأخ أو ابن أخيها إن كان لها ابن مرشد جيد يكون تكون ولاية له دون أبي الذي ليس بمرشد لضعف عقله. فالحاصل أن يزوجها وليها الرشيد ليعرف الرجال رشدها هنا يعني معرفة الأكفاء.
1: نعم. الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر أشلوي وسعيد عواد البيشي وسلطان الحجادي وكلهم من الرياض. يقولون: سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت، لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
2: نعم الطواف وتحية المسجد المسجد الحرام إذا تيسر ذلك. فإذا تيسر ذلك بأن كان الزحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المساجد صلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف. لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل يعني يكون يسجد يطوف كلما دخل حتى يدرك خلط الطواف هذا خير كثير. ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد الزحام أو كان عنده فتور أو لم يشق لهذا الشيء المقصود هو ليس بلازم.
1: نعم.
2: من الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس هذه ثلاثة. طواف العمرة هو المقدم.
1: نعم.
2: طواف الحج بعد عرفات يوم العيد وبعده والثالث طواف الوداع عند الخروج. هل الأطوفة الواجبة ثلاثة؟ أما بقية الأطوفة فهي مستحبة ليست واجبة. في ناس جاء لها مسجد مثل الظهر أو العصر أو المغرب يجسر لها الطواف طواف وإلا صلى ركعتين ليس بلازم يطوف صلى ركعتين مثل بقية المساجد. نعم.
1: بالنسبة للطواف لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
2: إذا طاف في أول الليل وبات أو لا يعيد الطواف خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
1: هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء يقول: قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع. أفيدونا وفقكم الله.
2: العمرة مثل الحج إنما تجب مرة في العمر. العمرة كالحج إنما تجب على المكلف مرة في العمر. فيها تمر مرة في العمر كفى ذلك وصارت العمرة باقة كلها سنة كلها نافلة. فإذا أراد الذي إلى مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى هو مخير إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف حين ميقات الطائف أو يأتي من النجد حين ميقات الطائف ميقات النجد أو من المدينة حين ميقات المدينة إن أحب ذلك هو أفضل وإن لم يحرم فلا حرج عليه لأنه ما جاء العمرة إنما جاء لحاجات أخرى. فإن شاء أحرم ونوى العمرة وقدم ناسكها طواف وسعي وتقصير وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه. لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام هذا أمر أراد العمرة فليس له تجاوز الميقات إلا بإحرام. فإذا أحرم يؤدي ما سبق من الطواف والسعي والحاق والتقصير. أما إذا دخل بنية العمرة فهو مخير إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك إن طاف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم.
1: طيب
2: وليس العمرة حد محدود لو اعتمر مرة في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله ليس فيها تحديد، ليس له حد محدود. أما قول بعض العامة إنها لا بد يكون بين مرتين 40 يوم هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود.
1: طيب بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
2: في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه للحاج فقط، الأرجح أنه يجمع الحاج فقط.
1: نعم.
2: أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، كذلك معتمد لا يجب عليه الطواف، لكن لو اتلم الله فيكون أفضل. وذكى أبو عمر عبد المرء الإجماع على أنه لا طواف على لا ودع على المعتمد، لكن إذا ودع خروج الخلاف هو أحسن وأولى.
1: هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
2: هذا السؤال فيه تفصيل.
1: نعم.
2: إن كان أحرم بعمرة فله أن يتحول إلى قران، فيكرم الحج مع العمرة قارنا، يكرم معه الهدي، فإن كان معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من سمعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحرم بالحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام: من كان معه هدي فليحج مع عمرته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى، كل طائفة، اليهود تقول نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى تقول نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أبناء الله يعني كأبناء الله في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم يا محمد: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إن صدقتم أنكم أبناء الله وأحباؤه، فالأب لا يعذب ابنه، والحبيب لا يعذب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم كاذبون. بل أنتم بشر ممن خلق، يعني من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم. يغفر لمن يشاء، المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وما بينهما وإليه المصير، أي إليه المرجع سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا، وهو محمد، يبين لكم شرائع الدين على فترة، يعني على انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى رسول. قالوا: ومدة ذلك، قالوا 569 سنة، وبعضهم يقول 600 سنة. حتى لا تقول

0: إذا عذبتم ما جاءنا من بشير ولا نذير، لم يأتي رسول ينذرنا ويبشرنا، فقد جاءكم بشير ونذير فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيبه إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى، أذكر حين قال موسى لقومه: يا قوم أذكروا نعمة الله، تكلمنا عن معنى النعمة، أذكروا نعمة الله عليكم، من هذه النعمة إذ جعل فيكم، يعني منكم، أنبياء، فأكثر الأنبياء من بني إسرائيل، وجعلكم ملوكا، أصحاب خدم وحشم، وأعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين من المن والسلوى وفلق البحر والتوراة والأنبياء. قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني المطهرة، وهي الشام، التي كتب الله لكم، يعني كتب، يعني أمركم أن تدخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم. وهذه القصة حصلت موسى عليه السلام لما رجع من لما خرج من مصر وأتبعه فرعون وجنوده، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذا الأمر. ثم لما أغرق فرعون ذهبوا إلى هذا المكان، وهي سيناء، صحراء سيناء، وهنا أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يأمر قومه بأن يذهبوا إلى الأرض المقدسة لأجل أن يفتحوها، لأجل أن يفتحوها. إذن هذا الأمر بعدما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، يعني معجزة عظيمة، ومع ذلك كان هذا قولهم وهذا موقفهم، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، قالوا من بقايا عاد طوال ذو قوة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، سندخل إذا خرجوا هؤلاء. إذن جبنوا عن اللقاء، مع أن الله سبحانه وتعالى أراهم الآيات العظمى. قال لهم رجلان من الذين يخافون مخالفة أمر الله، قالوا واسمهما يوشع وكالب، من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة، أنعم الله عليهما بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى، بخلاف بقية النقباء فأفشوا الأمر فجبنوا. قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، أي باب القرية، ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال ذلك موسى تيقنا بنصر الله سبحانه وتعالى وإنجاز وعده: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام هؤلاء الجبارين فيها لن ندخلها، فاذهب أنت وربك فقاتلا هؤلاء القوم، إنا هاهنا قاعدون عن القتال. كأنهم يقولون: اذهب أنت وربك فقاتلا، وانظر كما صنع ربك بفرعون وقومه فليصنع هؤلاء. قال ابن مسعود: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وجهه وسر به. قال، يعني موسى حينئذ: رب إني لا أملك إلا نفسي وكذلك وإلا أخي، يعني ولا أملك غيرهما. كأن موسى عليه السلام كأنه يقول أجبرهم على الطاعة، فافرق افصل بيننا واقضي بيننا وبين القوم الفاسقين الذين لم يطيعوا أمرك. قال فإنها محرمة، قال الله سبحانه وتعالى لموسى فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوها 40 سنة، ثم قال يتيهون في الأرض. 40 سنة للتحريم هي محرمة عليهم، ويتيهون يعني يتحيرون في الأرض، كم المدة الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض، المراد بالأرض سيناء كما هي أمامنا. لما عاد موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون في هذا المكان الذي أمامنا، ثم ذهب إلى سيناء، ثم أمر الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا أن يذهب إلى الأرض المقدسة، فامتنعوا، فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم أنها محرمة عليهم. محرمة عليهم أي على الذين، على الفاسقين. لذلك تاهوا في الأرض هؤلاء إلى أن هلكوا. وأما موسى عليه السلام فإنه فتحها مع الصالحين، كما رجح ذلك ابن جرير رحم الله الجميع. إذن محرمة عليهم 40 سنة، وبعد 40 سنة أبيحت لموسى مع الصالحين، أما الفاسقين فأهلكهم الله سبحانه وتعالى في التيه. فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم يا محمد، اتل على قومك نبأ يعني قصة ابني آدم هابيل وقابيل بالحق إذ قربا، حين قربا قربانا إلى الله، قالوا هابيل قرب كبشا لأنه صاحب غنم، وقابيل قرب زرعا لأنه صاحب زراعة، فتقبل من أحدهما وهو هابيل، قالوا نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه، قال له قال لأقتلنك، فقال لما؟ قال لأن قربانك تقبل وقرباني لم يتقبل، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يعني مددت إلي يدك لتقتلني انتقاما ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن تبو يعني ترجع بإثمي إن قتلتني، إثم قتلي، وإثمك الذي ارتكبته من قبل ولم يتقبل قربانك، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبو بإثمك إذا قتلتك فأكون من أصحاب النار. قال الله سبحانه وتعالى وذلك جزاء الظالمين، هذا من قول الله سبحانه وتعالى. فطوعت زينت له نفسه قتل أخيه فقتله بعد ذلك، فأصبح يعني صار من الخاسرين بقتله، فلما قتله لا يدري ما يصنع به، لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، قالوا فحمله على ظهره، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجله ويثيره على غبار ميت حتى يعني أراه، قال ليريه كيف يواري يعني يستر سوءة يعني جيفة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. والندم توبة، نقول من النادمين على حمله لأنه حمله، فندم على أنه حمله، ماذا فعل؟ حفر له كما شهد الغراب ثم دفنه ووراه. إذن فأصبح من النادمين يعني النادمين على حمله، وإلا هو لم يتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أخرجه البخاري ومسلم.
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك، من أجل الفعل الذي فعله قابيل لما قتل هابيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي قتل نفسا شخصا وهذا الشخص لم يقتل أحدا، بغير نفس أو فساد في الأرض، قتل نفسا لم تفسد في الأرض. والفساد في الأرض بمعنى الكفر والزنا وقطع الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول: فكأنما قتل الناس جميعا، يعني يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا. فإن قيل إذا كان إثم قاتل الواحد كإثم من قتل الناس جميعا، دل على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفني الناس. نقول: المقدار الذي يستحقه قاتل الناس جميعا معلوم عند الله، فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك الإثم، والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه، وكلما زاد قتلا زاده الله إثما. ومن أحياها امتنع عن قتلها، أو أحياها من غرق أو هلاك أو شد عضد نبي أو إمام عادل، فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن ترك قتل النفس المحرمة أو أن يعفو الأولياء عن المقتول عن القصاص، أو يزجر عن قتلها وينهى، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم، أي بني إسرائيل، رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات، ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك، بعد هذه المعجزات، في الأرض لمسرفون، مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تنبيه، لا يصح في سبب نزولها شيء. ذكروا قصة العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. لكن القصة صحيحة، لكن ليس فيها أن هذه القصة سبب لنزول هذه الآية. إذن نقول: لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين، ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق، أن يقتلوا. عندنا أحوال: الحالة الأولى أن يقتلوا، الثاني أو يصلبوا، الثالث أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الرابع أو ينفوا من الأرض. أربع عقوبات. القتل لمن قتل فقط. الحالة الثانية: الصلب لمن قتل وأخذ المال. الحالة الثالثة: القطع لمن أخذ المال ولم يقتل. والنفي لمن أخاف فقط، وهذا هو أرجح الأقوال. إذن قوله أو هذه لتعداد الحالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك الجزاء المذكور لهم خزي في الدنيا، ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا، رحيم بهم. فالله سبحانه وتعالى لم يقل: فلا تحدوهم، فلا تقيم عليهم الحد، لأجل أنه يبين أن التوبة هذه بينه وبين الله، أما يعني حدود الله تسقط، أما حقوق الآدميين فلا تسقط. فالذي يقتل ويأخذ المال يسقط عنه الإثم، لكن يبقى أنه
0: يجب عليه أن يرد المال ونحو ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا، وابتغوا، يعني اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعة، من الصلاة. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا بالله ورسله لو أن لهم، لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا يملكونه ومثله معه أضعافه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني يعطوا هذا الذي يملكون في السماء ما في الأرض جميعا ومثله، يعطوا حتى ينجون من عذاب الله، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون، يتمنون أن يخرجوا من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالخلود، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق يعني الذي يسرق، والسارقة أي التي تسرق. فاقطعوا أيديهما أي اليد اليمنى من السارق واليد اليمنى من السارقة، فاقطعوا أيديهما. وبينت السنة أن إذن هي من اليمنى، وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، إذا سرق ربع دينار فصاعدا، على تفصيل في الفقه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: جزاء بما كسب، بسبب السرقة، نكالا يعني عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره، حكيم في خلقه، شديد، عزيز شديد في انتقامه، حكيم إذا حكم بالقطع. يقول الأصمعي: قرأت هذه الآية وإلى جنبي أعرابي، فقلت لما انتهى من الآية لم يقل والله عزيز حكيم، قال والله غفور رحيم سهوا. فقال الأعرابي: كلام من؟ قلت كلام الله. قال: أعد، فأعدت والله غفور رحيم. قال: ليس هذا كلام الله. فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم، فقال: أصبت، هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فمن تاب من بعد ظلمه، رجع عن السرقة، وأصلح عمله ولم يسرق، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كما قلنا، التعبير بغفور رحيم إشارة إلى أن الله عفى عن، يعني فيها العفو عن حقوق الله، وأما حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، فلا يسقط بالتوبة. ألم تعلم، هذا استفهام تقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن اطلب الرزق من الله، لا تسرق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء تعذيبه، ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه، التحميم أن يسخن الوجه بالحمم أي الفحم، وقد حمموه وجلدوه، فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا نترك الشريف ونقيمه على الوضيع، فقلنا: تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، يعني لا يحزنك صنع وفعل الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر أي يسارعون في الوقوع في الكفر، يقعون فيه بسرعة، بمعنى يظهرون الكفر متى ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون. كذلك ومن الذين هادوا من اليهود سمعون، يعني قوم سمعون، يعني منهم ليس كلهم. ومن الذين هادوا سمعون للكذب، الكذب الذي افتراه أحبارهم يسمعون سماع قبول، سمعون منك لقوم آخرين، يسمعون يأخذون كلامك لقوم، يعني لأجل قوم آخرين من اليهود لم يأتوك، وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصن أو محصنان فكارهوا رجمهما، فبعثوا بعضهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهم. يحرفون الكلم، كلام الله الذي في التوراة كآية الرجم، من بعد مواضعه، من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلون أحكام الله. هؤلاء الأحبار يقولون لمن أرسلوه إلى محمد: إن أوتيتم هذا الحكم المحرف، يقصدون وهو الجل، وهو الحكم المحرف، يعني الجلد الذي أفتاكم به محمد، قال: إن أوتيتم هذا فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه. هذا كله من باب التحريف، من باب التحريف. ومن يريد الله فتنته، يعني إضلاله، فلن تملك له من الله شيئا، في دفع الإضلال. والفتنة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الفتنة بمعنى الشرك، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتل حتى لا تكون فتنة، حتى لا تقع، حتى لا يقع الشرك. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى الشرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يكون شرك. المعنى الثاني الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي اختبرناك وابتليناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم. المعنى الثالث الفتنة بمعنى العذاب، قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. يفتنون أي يعذبون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوا المؤمنين والمؤمنات. المعنى الرابع الفتنة بمعنى الضلال، قال تعالى: ومن يرد الله فتنته، الآية التي أمامنا، أضلاله. وقال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين. المعنى الخامس الفتنة بمعنى المعذرة، ثم لم تكن فتنتهم، معذرتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس الفتنة بمعنى العبرة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي عبرة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، في سورة الممتحنة. المعنى السابع الفتنة بمعنى الجنون، قال تعالى: بأيكم المفتون، أي المجنون. المعنى الثامن الفتنة بمعنى الإثم، قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر والتحريف والنفاق، ولو أراد الله تطهيرهم لا طهرهم، لهم في الدنيا خزي، أي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني مؤلم.
2: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير
1: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هم اليهود وبعضهم سماعون للكذب أكالون للسحت. السحت أي الحرام، مثل كالرشوة. قال الحسن، يعني الحسن البصري قال: يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يكذب عندهم في دعواه ويأتيهم برشوة فيأخذونها، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى أو أعرض عنهم. وهذا التخيير منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم إجماعا، وإن تعرض عنهم فلا تحكم بينهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، والعدل تأخذه من شرع الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين أي العادلين في الحكم. وكيف يحكمونك؟ هذا استفهام تعجب. وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا تقريع لليهود، إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته ويتركون حكم الله في التوراة التي يعتقدون صحتها. إذن لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك، من بعد التحكيم. وما أولئك بالمؤمنين، يعني ليسوا بمؤمنين بمصدقين أن حكمك من عند الله، لأنهم يجحدون نبوتك. إن أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلال ونور بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا، الذين وحدوا وانقادوا لله سبحانه وتعالى. للذين هادوا يحكم الأنبياء للذين هادوا لليهود، والربانيون والأحبار، الربانيون العلماء والأحبار العلماء، وبعضهم يقول الربانيون هم العلماء والأحبار هم الفقهاء أو القراء، والصواب أن الربانيون هم العلماء والأحبار هم العلماء. بما استحفظوا، يعني بسبب الذي استحفظوا أي استودعوه، يعني طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يحفظوه من كتاب الله، أن يحفظوا كتاب الله أن يبدل. وكانوا عليه شهداء، كانوا على ما في التوراة من الرجم شهداء، وكانوا على ما في التوراة من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم شهداء بأنه حق. فلا تخشوا الناس، أيها اليهود لا تخشون إظهار ما عندكم، خوف من يهود خيبر إذا أخبرتموهم بالرجم ونعت محمد، واخشوني خافوني كذلك أيها المسلمون. لا تخشون الناس كما خشيت اليهود الناس فلم يقولوا الحق. ولا تشتروا بآياتي، يعني تشتروا أي تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا، تأخذونه على كتمان الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله الذي يترك شريعة الله ويحكم بحكم غير الله فهو يتحاكم إلى الطاغوت، وهذا كفر أكبر. على تفصيل في العقائد له تفصيل، هذا الحكم له تفصيل كثير. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تشتروا بآياتي. الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الآية بمعنى العلامة. قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، علامة على كمال قدرة الله. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. المعنى الثاني، الآية بمعنى المعجزة. ف فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي معجزات، وإن يروا آية يعرضوا. المعنى الثالث الآية بمعنى الكتاب، قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني كتبي. المعنى الرابع الآية بمعنى العبرة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي عبرة، وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية أي عبرة. المعنى الخامس الآية الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية، ما ننسخ من آية أو ننسها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا أي فرضنا عليهم، على اليهود فيها أي في التوراة، أن النفس بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلت نفسا، والعين تفقى بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، والجروح قصاص. الجروح إذا جرحت إنسانا الواجب، والجروح قصاص. ما معنى القصاص؟ أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإذا جرحك تجرحه، هذا القصاص، إذا قتلك تقتله، هذا القصاص. أحيانا يجرحك لكن لا تستطيع أن تجرحه بمثل الذي جرحك به، فهنا لا يجوز القصاص، وإنما فيه الحكومة، يعني يعطى مقابل هذا، يعني يسمى حكومة، يحكم فيها القاضي بأن تعطى شيئا من المال. فمن تصدق به، فمن تصدق يعني بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة له لما أتاه. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. تنبيه، كان على بني إسرائيل الواجب القصاص أو العفو، إما أن يقتص أو يعفو، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح، فخفف الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد بالدية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني على آثار النبيين بعيسى، أتبعنا النبيين فأرسلنا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا قبله، من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى، هدى من الضلال، ونور بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ما بين أيديهم، ما بين يديه في القرآن لها معاني. المعنى الأول اليد المعروفة، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اليد المعروفة. المعنى الثاني ما بين أيديهم أي ما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب وما خلفهم يعني ما بعد خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما خلفهم وما بعد خلفهم، كمال علم الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث ما بين أيديهم أي الآخرة، وما خلفهم أي الدنيا. قال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. فإتيانهم من بين أيديهم يعني بتزيين المعاصي، وفي الآخرة بأنهم لا يبعثون. له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني الدنيا والآخرة. المعنى الرابع ما بين أيديهم وما خلفهم القبل والبعد، قبل وبعد. قال تعالى: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه يعني قبله، ومن خلفه يعني بعده، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني قبلهم وبعدهم،
0: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليحكم، وقلنا ليحكم أمر من الله بأن يحكم أهل الإنجيل، يعني اليهود النصارى، أن يحكموا بالإنجيل. وليحكم، يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والحكم بغير ما أنزل الله له أحكام كثيرة تفصيلها في كتب وعلم العقائد. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق، يعني نزوله حق وهو فيه حق، مصدقا، قال مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا بمعنى قبله، من الكتاب أي الكتب، ومهيمنا، مهيمنا أي شاهدا، شاهدا عليه، يعني على الكتب. فالقرآن جاء بما جاء به الكتب السابقة. فاحكم يا محمد بينهم، بين أهل الكتاب، إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله، بما أنزل الله إليك في القرآن، ولا تتبع أهواءهم فتعدل عما جاءك من الحق. لكل الأمم، لكل جعلنا، أيها الأمم، لكل جعلنا منكم شرعة، شريعة، ومنهاجا، أي طريقا واضحا يمشون عليه في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، على شريعة واحدة وكتاب واحد، ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم، أي ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين، ويجازي كلا منكم بعمله. وأن احكم بينهم يا محمد، بين أهل الكتاب إذا تحكموا إليك بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. كرر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة ليبني عليها ما يأتي. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله سبحانه وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك، يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن ليس كل ما أنزل الله يريدون أن يغيرونه، لأن ما أنزل الله ليس فيه كثير من الترك من الشهوات ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي فعلوها، ومنها التولي عن حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على جميعها في الآخرة. إذن يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، أما في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها كلها. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، خارجون عن حكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون من المداهنة والميل، هذا أسلوب استفهام إنكاري ينكر عليهم. ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا الكلام لا يعني يعرفه ولا يوقن به أن لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا عند القوم الذين يوقنون، خص الله سبحانه وتعالى القوم الذين يوقنون بالذكر، لأنهم هم الذين يتدبرون ويعرفون حقائق الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم في دينكم وتوادونهم لأجل دينهم، بعضهم أولياء بعض لأنهم متحدون في الكفر، ومن يتولهم منكم، يتولى في دينه ويحبهم ويوادهم لأجل دينهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم للكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم ضعف ونفاق، كعبد الله بن أبي المنافق، يسارعون في موادتهم وموالاتهم، يقولون معتذرين عن هذه الموالات: نخشى أن تصيبنا دائرة، يدور بنا الدهر علينا من جذب أو غلبة، أو لا يتم أمر محمد فلا يهتمون بنا. قال الله سبحانه وتعالى: فعسى الله، الله يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح، بالنصر لنبيه، بإظهار دينه، أو أمر من عنده يهتك ستر المنافقين أو يفضحهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكافرين نادمين. والمرض، الله سبحانه وتعالى قال: فترى الذين في قلوبهم مرض. المرض في القرآن على معاني: المعنى الأول مرض البدن المعروف، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المعنى الثاني المرض أي الشك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. المعنى الثالث الفجور، قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي فجور. كذلك المرض الجراحات، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولعل الجراحات يرجع إلى القسم الأول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لبعضهم، بعضهم يقول لبعض إذا هتك الله سترهم يتعجبون: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، غاية اجتهادهم، أقسموا أقساما مغلظة، إنهم لمعكم في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: حبطت، بطلت أعمالهم الصالحة، فأصبحوا صاروا خاسرين في الدنيا بالفضيحة، وفي الآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يعني يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، هذا فيه إخبار من الله على أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرتد، لذلك ارتد جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أبي موسى كما أخرجه الحاكم بسند لا بأس به. يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة، يعني يعطفون، ليس معناه أنهم ذليلين، لا، معناه أنهم يعطفون على المؤمنين، أعزة أشداء على الكفار، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم. هم ليس كالمنافقون الذين يخافون لوم الكفار ولوم اليهود. ذلك فضل الله، هذا الأمر فضل من عند الله، يؤتيه من يشاء، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهل لهذا الفضل. لما قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن قومنا هجرونا، لما أسلم عبد الله بن سلام اليهودي أسلم، قال: قومنا هجرونا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء هم أولياؤك، وليس أولياؤك قومك، وهم راكعون، أي خاشعون لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم على الكفار، فإن حزب الله، يعني جند الله، هم الغالبون، لأن الله ينصرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أولا هزوا، يستهزئون ولاعبا، يسخرون به، من الذين أوتوا الكتاب. هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون بدينكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار كذلك. أوتوا الكتاب من قبلكم أعطوا الكتب قبلكم وهم اليهود. وكذلك الكفار، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحثنا على أن لا نتخذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، نتخذهم أولياء، سواء الذي اتخذ ديننا هزوا ولعبا من أهل الكتاب أو من الكفار. لا ينبغي لنا الذي يتخذ ديننا ويهزأ بنا أن نتخذهم أولياء، واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم، ومن صفات هؤلاء المنافقين واليهود، وإذا ناديتم دعوتموهم إلى الصلاة، وذلك بالأذان، اتخذوها أي الصلاة هزوا ولعبا، بأن يستهزئون بالصلاة ويتضاحكون. ذلك هذا اتخاذ الصلاة هزوا ولعبا، ذلك بأنهم، بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون ما لهم في إجابة الصلاة وما عليهم في استهزائهم بالصلاة. قل يا أهل الكتاب، تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، ذكروا عدة أسباب ولا يصح منها شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهو القرآن، وما أنزل من قبل إلى الأنبياء، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبل أي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثركم فاسقون، يعني لمخالفتهم ما جاء به الله سبحانه وتعالى على ألسن الرسل. تنبيه، هذه الآية لا يصح شيء في سبب نزولها. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم، أخبركم بشر، بأكثر شر من ذلك، يعني من الذين تنقمون منه، مثوبة ثوابا، يعني جزاء عند الله، أشد جزاء عند الله، من لعنه الله أشد شرا، أبعد عن رحمة الله، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وذلك بالمسخ. تنبيه، هل القردة الموجودة هي يعني كما يقولون أحفاد القرادة؟ نقول تنبيه، ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القردة والخنازير الموجودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك، يعني قبل المسخ، هي موجودة قبل المسخ. فالله سبحانه وتعالى إذا مسخ قوما لا يجعل لهم نسلا، لا يتناسلون. وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد، العبادة يعني التذلل، الخدمة، يعبد الطاغوت، يعبد الشيطان بطاعته، أولئك شر مكانا، لأن مأواهم النار، وأضل عن سواء السبيل، يعني سواء يعني وسط السبيل، طريق الحق، طريق الحق. والسواء في القرآن لها معاني، المعنى الأول بمعنى الاستواء والمماثلة، قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء العاكف فيه والباد، هذا من باب الاستواء لا فرق. المعنى الثاني العدل، قال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل بيننا وبينكم. المعنى الثالث الوسط، خذوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم، وأضل عن سواء السبيل، يعني وسط الطريق المستقيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي وسط الجحيم. المعنى الرابع الأمر البين، قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء، يعني على أمر بين، فإن تولوا فقل آذنتكم، أعلمتكم على سواء، على أمر بين.
1: المعنى الخامس القصد، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد السبيل. والآية التي معنا يجوز كذلك أن تكون قصد السبيل، قصد السبيل، والمعنيان متقاربان. تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. وإذا جاءوكم، أي منافقو اليهود، قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني تلبسوا بالكفر، وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين، يعني يدخلون بالكفر ويخرجون بالكفر، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم من اليهود يسارعون في الإثم، يقعون سريعا في الإثم من الكذب والأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى والعدوان، يسارعون في الظلم ويسارعون في أكل السحت من الرشوة والربا، لبئس ما كانوا يعملون، يعني بئس عملهم هذا. لولا، أي هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء منهم، عن قولهم الإثم من الكذب ونحوه وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعونه هؤلاء الأحبار والرهبان، لأنهم تركوا النهي. وهذه الآية تركوا نهي هؤلاء عن الإثم وأكل السحت، وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذم. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. وقالت اليهود، لما ضاق عليهم اليهود الأرزاق بسبب أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس أموالا، قالوا: يد الله مغلولة، مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، إدرار الرزق علينا، غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، غلت أي مسكت أيديهم عن فعل الخيرات، ولعنوا بما قالوا، يعني بسبب قولهم هذا، بل يداه مبسوطتان، مبالغة في الوصف الجود، وفيه إثبات يدين على ما يليق بجلاله وعظمته. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء، لا اعتراض عليه. وليزيدن كثيرا منهم، سيزيد هؤلاء الذين يعترضون، ما أنزل إليك من ربك، الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليك من الآيات في القرآن، سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم يكفرون بالقرآن فيزداد طغيانهم، كل ما أنزل الله آيات ازداد كفرهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كل فرقة منهم تخالف الأخرى، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى وتعادي الأخرى، هؤلاء اليهود. كلما أوقدوا نارا للحرب، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أطفأها الله، يعني كلما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله وحفظه. ويسعون في الأرض فسادا، وأعظم الفساد هو المعاصي، هو الكفر، والله لا يحب المفسدين. فإذا لم يحبهم، من آثار عدم المحبة أنه يعاقبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: التفسير الميسر. التفسير
1: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
1: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: الكسب الحلال.
4: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
3: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
3: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
3: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نسيم الصباح، أهلا بكم أيها الأحبة مجددا. في ظل تسارع وتيرة الحياة وكثرة المؤثرات من حولنا، تبرز أهمية فهم الذات واكتشاف القيم والاحتياجات الشخصية، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق التوازن النفسي واتخاذ قرارات أكثر وعيا واتزانا.
2: وللنقاش حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا الدكتور سلطان بن فهد مقلية، استشاري الصحة النفسية وطب الأسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالخير دكتور سلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين.
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. دكتور سلطان، كيف يمكن أن نعرف القيم والاحتياجات الشخصية من منظور نفسي؟
3: طيب، مهم جدا هذا السؤال، ومهم جدا الناس يعرفوا كيف نفرق بين القيم والاحتياجات الشخصية، لأنهم مفهومين مختلفين. فالقيم هي المبادئ العميقة، المبادئ الداخلية اللي بتعطي حياتنا معنى وتوجه قراراتنا وتوجه أولوياتنا في هذه الحياة، مثل مثلا الصدق، النمو الشخصي، العائلة، الإنجاز، مثلا الصلاة. طيب، فهذه هي القيم الأساسية. الآن القيم الأساسية هذه كيف نعرفها؟ لازم نجلس بيننا وبين نفسنا، أو نجلس مع شخص يساعدنا أن نخرج هذا القيم. عادة القيم تنقسم عدة أقسام، والتمرين يبدأ بأن نعرف قيمنا الدينية والأخلاقية في البداية، مثل ما قلنا مثلا الحفاظ على الصلوات، أو مثلا الحفاظ على صلاة الفجر مثلا في المسجد، أو إيش الأشياء اللي مهمة بالنسبة لك. طيب، أو بعدها تيجي القيم الشخصية، مثلا أنا أبغى أكون مستقر ماليا، أنا هذا قيمتي الشخصية اللي تهمني. قيم العائلة، إيش في عندك قيم تجاه العائلة؟ إيش في عندك قيم تجاه المجتمع؟ طيب، وهذه تختلف عن الاحتياجات. إيش هي الاحتياجات؟ الاحتياجات هي المتطلبات الأساسية اللي تحتاجها أنت لتشعر بالأمان وتشعر بالتوازن في هذه الحياة. ففي عندنا نموذج جدا مشهور استخدمه في العلم النفسي، يسمى هرم ماسلو. فهرم ماسلو يرتب لك الاحتياجات من احتياجات أساسية في أسفل الهرم إلى احتياجات عليا. ففي الاحتياجات الأساسية فيها تبدأ باحتياجات فسيولوجية، مثلا حاجة للطعام، حاجة للبيت، حاجة للماء، الحاجة للنوم. وفي الاحتياجات الأمنية فوقها، اللي هي الحاجة للصحة، الاستقرار المالي، أمان الشخصي. وفي الاحتياجات الاجتماعية، العلاقات، الأصدقاء. وبعدها في الاحتياجات التقدير، اللي هي احترام الذات، الاعتراف بالنجاح. وفي أعلى الهرم تحقيق الذات، اللي هو الوصول لمرحلة الإبداع والنمو الشخصي والوصول لكامل قدراتك.
1: نعم دكتور سلطان، يعني ما أبرز المؤشرات التي تدل على أن الإنسان لا يعيش وفق قيمه الحقيقية؟
3: تمام. الصراحة إحنا متى نتحدث عن القيم، ومتى تطرأ لنا في العيادة نتكلم عن القيم وأهمية وضع القيم؟ عندما نلاحظ أنه الشخص يشعر بالضياع، يشعر بالتردد المستمر عندما يتخذ قرارات كبيرة. قرارات كبيرة مثل إيش؟ مثل مثلا تغيير وظيفة، تغيير بيت، تغيير مدينة، قرارات كبيرة، والشخص يعاني من تردد. وكمان عندما يكون في إحباط وفراغ، مع أنه الشخص يكون ناجح، في نجاحات خارجية، مثلا حصل على ترقية في العمل، لكن ما كان في رضا داخلي. فهنا نحتاج نعرف القيم الأساسية عنده، وهل الأشياء اللي حصلت له ماشية مع القيم حقته أو لا. وكمان إذا كان في تناقض بين أفعالك وقيمك، فمثلا الشخص بيقول لي أنا القيم عندي العائلة قيم أساسية عندي، لكن لما ترجع تشوف جدول يومه ما بنلاحظ إنه بيقضي وقت كفاية مع عائلته. أو برضو مشكلة شائعة إنه الشخص بيعتمد على قيم الآخرين، بيعتمد على قيم المجتمع وقيم العائلة، لكن ما يجلس ويعرف إيش قيمه الشخصية، إيش اللي هو يهمه فعلا. فهذه ممكن برضو تسبب مشاكل كثير، فإنه الشخص ما يعيش القيم.
2: طيب دكتور سلطان، كيف يؤثر عدم فهم الاحتياجات النفسية خاصة على التوازن الداخلي وأيضا السلوك اليومي؟ يعني السلوك اليومي مهم جدا.
3: أيوة، فمثل ما قلنا بكل بساطة، أنت ما تقدر تطير قبل ما تتعلم تمشي. طيب، فنرجع للهرم، لازم نلبي احتياجاتنا في الأساسية أول قبل ما نحاول نلبي احتياجاتنا الأعلى. طيب، فالاحتياجات الأساسية مثلا النوم والأمان المالي والعلاقات، لما ما تكون ملباة طبيعي إنه إحنا ما حنقدر نحقق ذواتنا وما حنقدر نبدع في حياتنا. فإيش اللي بيصير؟ الناس بيحاولوا إنهم يلبوا الاحتياجات العليا، لكن يتناسوا أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية. فإيش بيحصل؟ فبيفشلوا للأسف. طيب، فزي ما ذكرنا في العلاج السلوكي المعرفي، في دائما فكرة، في دائما موقف، وفي بعده فكرة اللي هي أنا فاشل مثلا، وينتج عنها مشاعر اللي هي الإحباط في هذا السيناريو، وبعدها تحدث سلوكيات تجنب، خمول، تؤدي إلى تأجيل مهام، انسحاب اجتماعي، تشتت. فهذه كلها تنتج بسبب عدم فهم الاحتياجات النفسية.
1: نعم، جميل جدا. دكتور سلطان، إذا ما الطرق العملية التي تساعد الإنسان يعني على اكتشاف ذاته بشكل أعمق؟
3: طبعا هو تمرين القيم. تمرين القيم اللي ذكرناه في البداية هي مجموعة من الدوائر. طيب، دوائر متداخلة، دائما في نبدأ بالقيم الأساسية. يجلس الشخص مع نفسه ويعرف إيش الشيء المهم عندي بالأساس، عندي اتجاه الدين، اتجاه الأخلاق، بعدين اتجاه شخصيتك أو حياتك الشخصية، وبعدين اتجاه عائلتك، أصدقائك، ومجتمعك. الآن قارن بين القيم اللي أنت طلعتها في كل في كل نوع أو في كل خانة، واسأل نفسك كيف تظهر قيمي في أفعالي اليومية. طيب، إيش اللي أحتاج أغيره لأعيش حياة متزنة مع قيمي، منسجمة أكثر مع قيمي؟ في كتابة القيم ما تكتب إيش يجب أني أشعر فيه، لا، اكتب إيش مهم عندك، إيش مهم عندك، مهم جدا، إيش مهم عندك، مو إيش مهم عند المجتمع ولا إيش مهم عند الناس. طيب، الآن بعد خطوة كتابة القيم نجي لتمرين اسمه سجل النشاطات. بعد ما عرفنا قيمنا نكتب نشاطاتنا. كيف نكتب نشاطاتنا؟ نحط إيش النشاطات اللي عملناها في كل يوم من أيام الأسبوع، ونقارن برضو مزاجنا وإحنا بنسوي هذه النشاطات. بعد ما نعمل هذا التمرين نجلس نقرأ هذه النشاطات ونشوف قديش منها متماشية مع قيمي. طيب، فإذا مثلا غالبا
4: ذكرى

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزاً كبيراً من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعاً طيباً. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في صحيح البخاري. الله سبحانه وتعالى حليم رحيم بعباده، يحب لهم الخير. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله به خيرا عظيما ونفعا كثيرا يفقهه في الدين، فيمنحه العلم الشرعي الذي لا يدانيه خير في هذا الوجود في فضله وشرفه وعلو درجته، لأنه ميراث الأنبياء الذي لم يورثوا غيره. وجاء قوله خيرا

0: نكرة ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم أيضا، لأن المقام يقتضيه. قضى الله أنه لا مساواة بين من علم ومن لم يعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي العلم رفعة لأهله عند الله تبارك وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهنيئا لأهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. صححه الألباني رحمه الله. وفي الحديث فضل العلم وفضل تعلمه، وأن العلم الشرعي أشرف العلوم إطلاقا لعلاقته بالله عز وجل. وفيه أن الفقه في الدين من علامات خيرية المسلم، كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا فالعلم ثوب فخاري. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أكبر الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا أنا كنت يعني نعم هذا سؤال، هذا سؤال. لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال في الأرض تخلفون، وقال فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
0: لا شك
1: يتحكم
0: لا شك
1: بكل شيء.
0: صدقت. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن ايش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحي.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم فيها
0: يعني
1: وسخر لكم ما في السماوات.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم تتحاشون معنى، يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد،
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط. نعم، لأن الاستخلاف هو يعني التتابع، ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير.
1: جميل.
0: الله قال وسخر لكم ما في الأرض وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم، يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم، لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم، لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة؟
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى فإنما هو اجتهاد. اجتهاد وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس سبحان نتلمس.
1: الله. جميل يعني سبحان الله يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل.
0: طبعاً.
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني.
0: صدقت.
1: يعني يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضاً هذا الحديث بيني وبينك الآن للإخوة المشاهدين يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذراً. في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان
0: نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها. ينبغي أن نتوقف. يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف لأن البعض يقول لماذا نتوقف؟ لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية؟ ولذلك أنا أذكر لك قصة. الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف لا يوجد أسماء لهم، لا يوجد مكان، لا يوجد زمان. فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف. نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام.
0: حياكم الله دكتور حذيفة. أهلا وسهلا
1: دكتورنا. اعترضت الملائكة على إنزال أو خلق سيدنا آدم وجعله خليفة في الأرض.
0: نعم.
1: ما هي الإيحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكة الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض، وإنما هو إبداء رأي. إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم، وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم، وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن نعبدك ولا نعصيك، وهذه الغاية تتحقق بوجودنا، فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا؟ هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره، ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء، ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا، وإنما يعني هي خاضعة للاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدق.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة، يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة، أولها حتى الملائكة تسأل. والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى،
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم. فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم، أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم، ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا تعلمها الملائكة، ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدء الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعة السوفيتية، الموسوعات الغربية، تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفو عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت يعني أصبحت داروينية الجديدة
0: أحسنت.
1: ولها أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها
0: أحسنت.
1: من الغربيين
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بني آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد
0: أحسنت.
1: فهما تطور من أصل أحسنت. واحد
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن
1: نعم.
0: نحن
1: صحيح.
0: نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل.
1: هي وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا.
0: صدقت.
1: ممكن أن نقول الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم هو
1: بإشراف الله.
0: نعم التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا من صلصال كالفخار صح. ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وقال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى 2-2.5 يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا. لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير. ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك، حتى أصبحنا اليوم كما أقول يعني مترين متر وسبعين.
1: ممكن أتناقص أكثر بعد.
0: الله أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
1: نعم صحيح.
0: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح. لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح. نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية. والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت أو خرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
1: قابيل وهابيل.
0: نعم قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة اللي في سورة المائدة.
1: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
0: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
1: لا بأس إن شاء الله. سيدنا آدم أبونا يعني.
0: نعم نحتاج تفصيل.
1: نعم. وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم.
0: أحسنت.
1: ما هو سببها ورفض إبليس، لماذا رفضوا، تفاصيل أخرى.
0: لا بأس.
1: نأخذها في حلقة قادمة إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النفس البشرية مولعة بمعرفة التفاصيل، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بتفاصيل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فبينها ووضحها لنا في القرآن الكريم، حتى يكون المسلم ويكون المؤمن على بينة من أصل خلقه. فإن الشبهات اليوم قد أثيرت حول أصل خلق آدم، وهل هناك من كان قبل آدم في هذه الأرض؟ والصحيح أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان هو أبو البشر، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

إليكم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبره.

0: نور يتردد للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم. يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. وحديثي إليكم اليوم عن سمات العلاقات الاجتماعية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ الوهلة الأولى التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بتأسيس الحياة الاجتماعية على قواعد الإخاء العظيمة، فآخى بين المهاجرين والأنصار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. وإنني لم أجد تشبيها لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم مثل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. فمن منا من لا يسهره عضو واحد يتألم أو جرح واحد ينزف؟ هو هكذا المجتمع المسلم المتآلف، يشعر بعضه ببعض ويسند بعضه بعضا. وحتى تسلم الأخوة من الضعف أو الانقطاع، وضع النبي صلى الله عليه وسلم لها حدودا وحقوقا تقوي هذه العلاقة وتسند تلك الصلة. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري. وجعل كمال الإيمان مرهونا بصدق المحبة بين المؤمن وأخيه، التي تتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وأكد على إفشاء السلام، لأنه سبيل إلى المحبة التي بها يكمل الإيمان، وهي الطريق إلى دار السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وتأمل معي يا رعاك الله هذه الأسس التي من تعبد الله تعالى بها أصبحت له سجية في وصل إخوته، يمد بها جسور الأخوة ويبني بها قلاعا من الصفاء. قال فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم. فانظر أثر التحية الطيبة على قلوب المؤمنين، كيف تجسد الطمأنينة والسكينة بينهم. وتأمل أثر تبادل الدعوات بعد العطاس بالرحمة والهداية. وانظر للبشر الذي يتلقاه الداعي والمدعو حينما يبادر أحدهما بالدعوة إلى مناسبة فيلبيها أخوه تكريما وإسعادا. وأما عيادة المريض فذلكم جنى الجنة يجتنيه حتى يعود. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. ومن عظم علاقة المؤمن بالمؤمن أنه كما احتفى به في حياته فإنه يحتفي به بعد مماته، لذا جعل اتباع جنازته من الحقوق عليه، تأكيدا لمعنى الوفاء له ميتا كما وفى له حيا. ومنظومة الأخلاق التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كفيلة بأن تصنع لنا مجتمعا مترابط الأنفس، متراص الصفوف، ولذا تتوق لها الأرواح السباقة والأنفس الوثابة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وصححه الألباني. ويحزم النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الفرقة بين الأحبة، فيتيح فرصة 3 أيام فقط تقتضيها الطبيعة الإنسانية في حال الغضب، ولم يسمح بأكثر منها لتجتهد النفوس في إعادة المياه إلى مجاريها الصافية ولو كدرتها الخلافات أو عكرت صفوها النزاعات. ويجعل خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. أيها الكرام والكريمات، ويحرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته على الإصلاح بين المتخاصمين، وترغيبا في ذلك يجعل درجة المصلح تفوق درجة صيام النافلة وصلاتها وصدقتها، فيقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. رواه أبو داود وصححه الألباني. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحدود وبين الحقوق في محيط الأسرة والمجتمع والأمة جمعاء، فأوصى بطاعة أولي الأمر والأزواج في المعروف، وأوصى بالنساء والجار خيرا، وأوجب رعاية المسؤول عما استرعاه الله عليه. فإذا أديت الحقوق وأقيمت الحدود تماسك المجتمع وظهرت قوته وحقق آماله وأنجز أهدافه، وبهذا تؤتي العلاقات الاجتماعية أكلها المنشود وثمرتها اليانعة. فصلى الله على نبينا محمد، ما أعظم شرعه وما أرأف قلبه وما أحرصه على تآلف أمته. فاللهم اجمع شملنا وألف على الخير قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM.

0: الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
0: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه أن يقول في دعائه:
2: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت. أخرجه ابن حبان في صحيحه.
0: الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي دين وعيال، ولي حاجة شديدة. فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيعود. فرصدته فجاء يحث الطعام، وذكر الحديث إلى أن قال: فأخذته، يعني في الثالثة، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. رواه البخاري وابن خزيمة وغيرهما، ورواه الترمذي وغيره من حديث أبي أيوب بنحوه، وفي بعض طرقه قال: أرسلني وأعلمك آية من كتاب الله، لا تضعها على مال ولا ولد، فيقربك شيطان أبدا. قلت: وما هي؟ قال: لا أستطيع أن أتكلم بها، آية الكرسي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه، كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، كان عليه ترة يوم القيامة. رواه أبو داود، وروى النسائي منه ذكر الاضطجاع فقط. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وتعار أي استيقظ. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف المحمود: والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. والقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له سمعته، فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل. بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه، مثل اليوم ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها، عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدنا في الرضاعة. النساء صحتهن تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدنا في موضوع الرضاعة حتى
تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات، هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة وأخ لبناتها ولإخوانها وما يكون من أخوان الأم فهم أخواله وخالاته وأخواته وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من أيش، من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج لزوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: فضيلة الشيخ، بماذا يجب أن يودع به رمضان حفظكم الله؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شرع الله سبحانه وتعالى لعباده عند انتهاء رمضان عبادات، منها التكبير ليلة العيد. إذا ثبت دخول الشهر فإنه قد انتهى الصوم، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فيسن التكبير من حين ثبوت دخول شهر شوال ليلة العيد، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن شاء ثلث التكبير فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بها الرجال في المساجد والأسواق والبيوت والخروج إلى صلاة العيد، وأما النساء فلا تجهر بذلك، وإنما تقولها وإنما تكبر سرا. ومما شرع الله سبحانه وتعالى عند انتهاء شهر الصيام زكاة الفطر، فقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر أداء قبل خروج الناس إلى الصلاة. وإنما ذكر الشعير مع التمر لأنه كان غالبا قوتهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرجها صاع من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. وعلى هذا فإذا أخرجت زكاة الفطر من الرز لمن كانوا يقتاتون الرز، أو من الذرة لمن كانوا يقتاتون الذرة، أو من غيرها من الأطعمة، فإنها جائزة وتكون صاعا. ويجب أن يخرجها الإنسان قبل صلاة العيد، وأفضل وقت أن تكون صباح العيد قبل الصلاة. ومن أداها بعد الصلاة فإنها لا تقبل منه إلا لعذر، كما لو لم يعلم بالعيد إلا متأخرا ولم يتمكن من إخراجها قبل الصلاة فيخرجها بعد الصلاة، وكما لو كان معتمدا على غيره أن يخرجها ولم يخرجها الغير فكذلك يخرجها الإنسان بعد الصلاة، وكما لو نسي أن يخرجها ف فإنه يخرجها بعد الصلاة. أما إذا تعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد فإنها لا تجزئه عن زكاة الفطر لحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين يعني في 29 و30. فتقديمها على صباح العيد من باب الجواز. ومما يشرع عند إتمام صيام رمضان صلاة العيد، يخرج المسلمون إلى مصلى العيد خارج البلد خاشعين لله عز وجل فرحين بما من الله به عليهم من إتمام الصيام، وتصلى العيد ركعتين، يقرأ في الأولى سبح، في الثانية الغاشية، أو يقرأ في الأولى اقتربت قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. وينبغي للإمام أن يؤخر في صلاة عيد الفطر ليتسع الوقت لمن أراد أن يؤدي زكاة الفطر، وأن يعجل في صلاة عيد الأضحى ليتسع الوقت لذبح الأضاحي. ومما يشرع عند استكمال شهر رمضان أن الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى صلاة العيد فإنه يأكل تمرات قبل أن يخرج، ويأكلهن وترا، يعني يأكل 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 حسب ما يشتهي، المهم أن تكون وترا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ويجوز في يوم العيد أن يهنئ الناس بعضهم بعضا في العيد، مثل تقبل الله منا ومنك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، وما أشبه هذا. وقد اعتاد بعض الناس في يوم العيد أن يخرجوا إلى المقابر، ويقول بعضهم إننا نخرج لمعايدة موتانا، وهذا غلط، هذا ليس بمشروع، لأن زيارة القبور مشروعة كل وقت. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخرج في يوم العيد من أجل تقديم التهاني للأموات. ومما يشرع في يوم العيد أن يلبس الإنسان أجمل ثيابه وأحسنها، لأنه يوم فرح وسرور، لكن المرأة لا تلبس من الثياب شيئا جميلا تخرج به إلى السوق، لأن خروجها إلى السوق بالثياب الجميلة سبب للفتنة، وهو أمر منهي عنه. واستحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد قبل أن يخرج، والله أعلم. نعم.
2: جزاكم الله خيرا.
4: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها المستمعون في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في هذه الحلقة التي نقدمها لكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. رحبوا بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرمي.
3: الله يحييكم ومرحبا بكم، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يسر أمركم وأن يعيننا على أن نظهر محاسن الإسلام، فهي ظاهرة ولكنها تحتاج إلى إبراز وإلى تعريف للناس حتى يفهموا أن دينهم هو الدين الذي جاء بالخير وبالبركة وبكل المحاسن، وعليهم أن يفتخروا به أمام العالم، فهو خير كله وهو عدل كله وهو مصلحة كله
2: بمشيئة الله تعالى. في هذه الحلقات مستمعين الكرام لبرنامج محاسن الإسلام التي نسعى من خلالها لتسليط الضوء على محاسن هذا الدين العظيم وإبرازها أيضا، هذه المحاسن التي تظهر في كل تعاليم هذا الدين السمح العظيم في العبادات والتعاملات والأخلاق وغيرها من جوانب الحياة. في كل حلقة إن شاء الله سنسلط الضوء على قيمة عالية أو خلق حسن أو تعاليم حث عليها هذا الدين العظيم أو حذر منها الإسلام. نسلط الضوء أيضا على الحقوق التي أولاها الإسلام أولوية قصوى وجعلها غاية عظمى، وأول هذه الحقوق الذي يكون هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والذي هو معنى الإسلام. نبدأ إن شاء الله هذا البرنامج وهذه الحلقات بالحديث أولا عن هذا الدين العظيم إجمالا، وكيف أنه هو خاتم الأديان السماوية وأعظمها، وأنه هو دعوة جميع الأنبياء، وأنه هو دين الله عز وجل للبشرية كلها. دكتور، نبدأ حلقتنا هذه بالحديث حول دين الله عز وجل، حول دين الإسلام وأنه دين الله للبشرية جمعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات من حلقات برنامج محاسن الإسلام. الدين الإسلامي هو دين الله للبشرية، ولذلك العبارة التي تقول بأن الإسلام أو بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الديانات تحتاج إلى ضبط، لأن الناس لا يقصدون معناها الدقيق، لأن الدين دين آدم هو الإسلام، ودين نوح هو الإسلام، ودين موسى وإبراهيم وعيسى وكل الأنبياء دينهم الإسلام، وإنما تختلف الشرائع، والشرائع جعلها الله تعالى مختلفة لحكمة أرادها، إذ أن الإنسان تطور مع مرور الزمن، لا أقول تطور جسديا ولكن تطور فكريا وتطور اجتماعيا ونفسيا وحياتيا، ولذلك كان كل أمة ينزل الله عليها من الأحكام ما يصلحها وما تحتاج إليه
2: وما يصلح حالها
3: وربما ارتكبوا بعض الآثام فأنزل الله عليهم من الأحكام ما هو بمثابة العقوبة. ولذلك الشرائع تختلف، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الدين هو الإسلام، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، والرسالات السماوية هي تنزل بدين الإسلام، وإنما الخلاف إنما هو في التشريعات التي تنزل، وتختلف التشريعات من جيل إلى جيل. مثلا أنت قلت يعني حسب الحال وحسب ما يحتاجه الناس، لأن البشرية كانت البشرية آدم وحواء، فكانت حواء تلد في كل بطن توأما، والبطن الثاني تلد توأما، فكان من شريعة آدم أنه يزوج ابن البطن هذه على بنت البطن الأخرى، يعني لا يزوج من البطن الواحد مع أن الأم واحدة. وهذه شريعة، لأن البشري ما كان يوجد غيرها، فكأن المحرمية كانت تكون مع البطن الواحد.

0: ثم بعد ذلك لما كثرت البشرية وانتشرت، يعني كثرت، لم يعد هذا الحكم له مكان، وعاد الإنسان لا يتزوج من يخرج معه من بطن واحد، سواء كان رجلا أم كان امرأة. يعني من كان معه من بطن واحد، طبعا المعروف موضوع الأقارب في شريعة يعقوب كان يجوز الجمع بين الأختين.
1: جميل.
0: ثم بعد ذلك لحاجة أرادها الله. نحن أنا الحقيقة ما بحثت الموضوع حتى أعرف ما الحاجة.
1: الشاهد دكتور أنك تقصد أن الشرائع مختلفة بحسب حاجة كل قوم ينزل الله تبارك وتعالى عليهم الشريعة التي تناسب وضعهم الاجتماعي.
0: صحيح.
1: ولكن الدين هو دين الإسلام.
0: الدين هو الإسلام
1: ودين الأنبياء جميعا. قبل أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا وأن ونستفيض فيها، وأن الإسلام هو الدين الذي جاءت به كل الأنبياء والمرسلين لأقوامهم، الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. نريد أن نتحدث عن هذه الآية وما المقصود بها والمخاطب بها في كتاب الله تبارك وتعالى.
0: المقصود بهذه الآية ما ذكرناه من أن الدين هو الإسلام، دين الأنبياء جميعا، دين آدم ودين محمد صلى الله عليه وسلم وما بينهما هو الإسلام. والخلاف إنما هو في الشرائع التي تنزل كما ذكرت لك، اختلفوا يعني الأحكام من آدم إلى نوح إلى يعقوب مثلا كما ذكرت لك لحكمة أرادها الله، ثم حرم الله زواج الجمع بين الأختين لما يحصل من مشاحنات فيما يتعلق بالزواج، وهذه قد تؤدي إلى قطيعة الأرحام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ثم بعد ذلك جاءت شريعة عيسى وكان فيها من الأحكام ما فيها، ولكن كان هناك شيء من التشديد لحكمة أرادها الله، إما لطبيعة القوم وما فيهم من عناد وما فيهم من أخذ ورد. بعض الشرائع كان فيها من التشديد بسبب بعض الذنوب، يعني مثلا كان في شريعة موسى إذا أذنب الإنسان أصبح وذنبه مكتوب على جبينه، فضيحة. وكانت التوبة بقتل النفس، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ثم جاءت شريعة عيسى قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هل هنا عيسى جاء ليحل ما حرم الله؟
1: لا.
0: ولا بعض ما حرم عليكم بسبب ما ارتكبتم
1: من ذنوب
0: عاقبكم الله بتلك الأحكام وشدد عليكم في تلك الشرائع. ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون هي الشريعة الخاتمة، الشريعة التي جمعت المحاسن، وهي التي سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الحلقات، ونسأل الله أن يعيننا على الإيضاح والبيان، لأن الذنب ذنبنا إن لم نوضح ما هو الموجود. نحن لا نريد أن نبتكر شيئا ولا أن نصنع دعاية لشيء لم يكن، بل نسأل الله أن يعيننا على إيضاح الموجود، لأن الشريعة الإسلامية عندما ننظر إليها
1: فيها محاسن كثيرة،
0: هي المحاسن
1: وصور
0: ليس فيها محاسن
1: وصور بهاء كثيرة،
0: هي ليس فيها محاسن بل هي
1: كلها،
0: بل هي المحاسن كلها، لأنها شريعة الله، شريعة من خلق وشريعة من رزق وشريعة من يعلم السر وأخفى، شريعة من يعلم احتياجات الإنسان وما بينه وما له وما عليه.
1: هذا ملفت مهم دكتور، عندما نقول أنه يوجد بها محاسن فهذا يعني يوجد بها على النقيض، يعني
0: لا لم تقصد هذا خرج مخرج الغالب.
1: لا لكن عندما نتحدث عن أن الشريعة الإسلامية كلها محاسن،
0: كلها
1: في أوامرها وفي نواهيها وفي تعاليمها وفيما حثت عليه وحذرت منه أيضا.
0: والله كثير من الناس يعني بعضهم يتذمر مما خاصة مما حرم وأحيانا مما أوجب، ولكن عندما ننظر في الشريعة ونتأمل، والعصر الحديث الحقيقة بقدر ما فيه من أشياء قد تكون يعني فتحت على الناس أمورا ومدت أعينهم إلى أشياء كثيرة، إلا أنها أمدتنا ببصائر وبينات تدل على عظمة هذا الدين، وأنه ما أمرنا بشيء إلا وفيه فائدة لنا، وما نهانا عن شيء إلا وفيه رحمة لنا، حتى في أدق الأمور، في أبسط الأشياء، بل في الأشياء التي نخجل منها وهي قائمة على الستر، الله تبارك وتعالى سترنا فيها، نجد أن شريعة الإسلام توافق الخير والمصلحة للناس. ولذلك الآن الأبحاث العلمية المحكمة التي لا شك فيها ولا نشك في ذمم أصحابها، قد يخطئون في بعض التقرير، لكن تثبت أن ما يعني ذكره الإسلام وما شرعه الإسلام هو الحق الذي لا مرية فيه وهو المصلحة. حتى عندما مثلا العلماء يقولون وجوب صلاة الظهر عند دلوك الشمس أمر لا ندري حكمته، وفعلا ما ندري، لكن العلماء الآن مع يعني التقدم العلم ومعرفة الساعة البيولوجية وجدوا أن حركة الشمس وزوالها عن كبد السماء له تأثير على جسم الإنسان، فيفرز مواد، هذه المواد هناك حاجة للتقليل من آثارها. الوضوء والصلاة في مثل هذا الوقت يؤدي إلى التقليل من آثار تلك المواد الضارة. الإنسان إذا نام مثلا، نحن أن استغرب لماذا قيام الليل ولماذا صلاة الفجر ولماذا الأذكار بعد صلاة الفجر إلى أن يأتي الإشراق، اكتشفوا أن الإنسان إذا نام يعني الدم يبدأ في تضعف حركته. ومعروف حتى عند الناس اللي يوصلوا المياه أن الأنابيب كلما كانت أضيق كلما كان اندفاع الماء يعني أسرع. فعندما تقل حركة الدم تبدأ الشرايين تتضيق، أقصى تضيقها يقولون في حوالي الساعة 8 صباحا أو 7. فالإنسان أحيانا ممكن يؤدي إلى جلطات بهذا التضيق. فإذا صحى في هذا الوقت اللي هو الثلث الأخير من الليل أو صحى للفجر وقام وصلى، لأن الوضوء له أثر في تنشيط أعضاء الجسد، والصلاة فيها أثر في بث السكينة والروح، ثم يستمر بعد ذلك إلى أن تشرق الشمس وإلى أن يخرج من منطقة الخطر، بعد ذلك إذا نام لا ضرر عليه. ولذلك أصبحت بعض المستشفيات في الغرب يعالجون المرضى بأن يصحهم في مثل هذا الوقت. ما كنا نعرف هذه الأمور. هذه يعني أنت الآن عندما تقوم وتصلي ركعتين ولو ركعتين في الليل، ثم تصلي الفجر، ثم تجلس للذكر، أنت تحمي نفسك من أمراض كثيرة ومن أضرار خطيرة جدا قد تؤدي بك إلى الوفاة، جلطات خطيرة. ولذلك يقال بأن طلبة الطب في السنة الأخيرة ينبهونهم أن أكثر الحالات في حالات معينة خاصة ما تتعلق ببعض المشاكل في القلب أو بالدماغ أو تأتي في الثلث الأخير من الليل. من يصحو في مثل هذا الوقت يقيه الله تلك الأمراض، لأن الجسم يعود إلى حركته، الدم يعود إلى حركته، الشرايين تعود إلى اتساعها. هذه أليست من المحاسن يا شيخ؟ نحن نقول ما القيمة أقوم في الليل أقوم في الفجر؟ طيب ما أقوم الساعة 6 أو 7 على الدوام مباشرة واخلص.
1: دكتور، أنا أعتقد أنه إن شاء الله في هذه الحلقات سنبحر كثيرا في قضية المحاسن الاجتماعية. نعم. التي تربط علاقة الإنسان مع المجتمع ومحيطه. حتى هذه المحاسن التي يعني هذه التبريرات إن صح التعبير أو نعم. الاكتشافات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع، حتى يعني أن الله عز وجل الذي أمر هو الخالق المدبر الرازق العليم سبحانه وتعالى. في قضية يعني الشرائع دكتور، قبل أن نتحدث بعد الفاصل إن شاء الله عن دين الأنبياء وأنه الإسلام، الله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما، سنتحدث عن هذا الموضوع بعد الفاصل. لكن في قضية الإسلام وأنه خاتم الرسالات وأن الله عز وجل يعلم بحال الأمم وأن لكل أمة شريعة يعني خاصة بها، إلا هذا الدين فهو من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هو دين لكل الناس لكل البشر الذين يعيشون في هذه الأرض.
0: تتمة على كلامك، هو دين لكل البشر لأنه يصلح لجميع البشر ويراعي احتياجات جميع البشر، ويراعي الرجل الذي في الصحراء ويراعي الرجل الذي يركب الفضاء.
1: أي صحيح،
0: يعني يراعي للطرفين ويلبي يصلح مصالحهم،
1: يصلح لأحوال كل الناس
0: ونصوصه من القرآن والسنة وبقية الأدلة الشرعية تلبي طلبات كل شخص. صحيح. بل العلماء قرروا بأن الأحكام تختلف حسب المكان والزمان والأحوال والعوائد وبحسب اختلاف الأشخاص، وهذا يدل على سعة هذا الدين وعلى أنه رحمة وعلى أنه سعى وعلى أنه يعني هداية الله للعالمين.
1: لو نظرنا الآن دكتور، لو نظرنا إلى حالنا تجد أنه فعلا يعني يصلح للرجل الذي يعيش في الصحراء، ويصلح للرجل الذي يعيش في البحر، ويصلح للرجل الذي يعيش في السماء في الطائرات مثلا، ويصلح للرجل الذي كثير الترحال والمريض والعاجز والصحيح والذكر والأنثى وكل يعني كل أصناف البشر، تجد أن هذا الدين يستوعب كل هؤلاء البشر. وهذا دليل دكتور على أن الله عز وجل خالق البشر والذي يعلم بحالهم وأحوالهم وما ينبغي عليهم أن يكونون، وأوجد هذه الشريعة السمحة لكي يتعايش الناس والبشر معه.
0: بالعكس، أنت تعرف الآن الأحكام الشريعة، لأن هناك بعض الصيحات ممن لا خلق لهم أو ممن لا دين لهم، هو أحد أمرين يعني، وأحيانا الاثنين مع بعض. في التفريق مثلا بين الرجل والمرأة، يعني نجد أن الله تعالى أعطى أحكاما لكل شخص بما يناسبه. والله عندما نفتقد يعني نحن لا نحس بالله، لو كلفنا الله بما كلف به النساء مما اختصهن به لشعرنا بالضيق.
1: صحيح.
0: ولو كلفهن بما اختصنا به لشعرنا بالضيق. ولذلك تجد سماحة الإسلام في أنه أعطى لكل ذي حق حقه. والإسلام عندما جاء بالعدالة، وهي أبرز محاسن الإسلام، العدالة في الإسلام على فكرة لا تعني المساواة، بل تعني إعطاء كل ذي حق حقه. يعني أنت الآن عندك شاب 15 سنة وعندك طفل سنتين، العدالة أن تكسو هذا وأن تكسو هذا، أن تعالج هذا وأن تعالج هذا، لا أن تلبس طفل السنتين ثوبا كثوب صاحب 15 سنة، ولا أن تلبس يعني صاحب 15 سنة ثوب السنتين، بل أن تعطي كل ذي حق
1: حقه،
0: أن تعطي كل ذي حق حقه. نعم.
1: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل قصير، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي، حياك الله يا دكتور.
0: أهلا وسهلا بكم. أهلاً ومرحبا.
1: أهلا وسهلا دكتور. نكمل حديثنا حول هذا الدين العظيم، دين الإسلام، وأنه دين الله عز وجل لكل الأنبياء. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، وأن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا باختلاف شرائعهم.
0: أولا أريد أن أقدم بين يدي الأمر يعني أمر مهم جدا، أن الله تبارك وتعالى له صفات الجلال والجمال، ولا يستطيع البشر أن يخاطبوه مباشرة، ولذلك جعل الله الأنبياء ليوصلوا إلينا هذه الرسالة. والأنبياء أيضا لا يستطيعون أن يخاطبوا الله مباشرة، فجعل جبريل بينهم وبينه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء. هذا الإنسان الذي على هذا الكون لابد له من دين، لأنه إذا لم يكن له دين سيفسد الكون الذي أراد الله من خلق الإنسان عليه أن يعمره. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها وجعله خليفة في الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الدين هو الذي يصلح الإنسان، وهذا الإنسان هو الذي يعمر البنيان، وهو الذي يعمر الكون. من أجل أن يعمر الإنسان الكون، الله تبارك وتعالى ركب فيه مجموعة من الغرائز التي تعينه على عمارة ذلك الكون. تصور أن الإنسان لا حب له في البقاء، لا حب له في المال، لا حب له في النساء، لا حب له في الولد، لا حب له في جمع المال، لا حب له في التملك. يعني ماذا سيصنع؟ سيكون منزويا في يعني في ما يكفي جسده، ويكفي وينطلق إلى تلك الدار الآخرة ويكفي. لكن ركب فيه هذه الغرائز القوية الشديدة، ثم ضبط تلك الغرائز بالتكليف، وهو الدين. والتكليف يعني أمرين: الأمر الأول اللي هو الدين الإسلامي كدين يتدين به الله عز وجل، الأمر الثاني الشرائع التي تضبط مسار حياته، تضبط مسار حياته. الدين الإسلامي طبعا كان دين الأنبياء كما قلنا في بداية الكلام، دين الأنبياء جميعا، وهو دين آدم، وهو دين نوح، يقول الله تبارك وتعالى عنه: وأمرت أن أكون من المسلمين. وهو دين إبراهيم. الله تبارك وتعالى يقول إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
1: ربنا
0: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طبعا ومن ذريتنا يشمل كل الذرية إلى أن تقوم الساعة. الأمر الآخر، الله تبارك وتعالى يقول هو سماكم المسلمين من قبل،
1: قبل هذه الآية الله عز وجل أيضا يقول ما كان إبراهيم يهوديا،
0: هذا في الرد على النصارى حين نسبوه إلى النصرانية واليهودية، فقال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إبراهيم يقول إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين ليس بمعنى أن من كان قبله لم يكونوا مسلمين، وإنما لعله في عصره وفي وقته الذي انتشر فيه الشرك وانتشر فيه عبادة الأوثان. موسى يقول لقومه، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم
1: مسلمين.
0: طيب يعني هل ما قال لهم إن كنتم يهود؟ يعني كلمة يهود معناها من هذا بمعنى تاب ورجع إلى الله.
1: أيه.
0: قال إن هدنا إليك بمعنى رجعنا إليك وتبنا. لكن اليهود شبهوا هذه الصورة وأصبحت لها رمزية معينة. عموما عيسى قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري
1: إلى الله.
0: قال الحواريون
1: نحن أنصار
0: الله آمنا بالله واشهد
1: بأننا مسلمون.
0: أما النبي صلى الله عليه وسلم فيعني وهي رسالته رسالة الإسلام. قبل ذلك سليمان عندما قال ألا تعلوا علي وأتوني
1: مسلمين.
0: سليمان نفسه ماذا يقول؟ يقول فتبسم ضاحكا من قولها في سورة النمل عندما قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم
1: لا يشعرون.
0: قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إلى آخر الآية. المهم فيها أنه من المسلمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فرسالته قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية، وهي تدل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الإسلام. إسلام الصحابة رضوان الله عليهم وإسلام الأمة المحمدية هو مقياس إسلام الأمم السابقة.
1: كيف هذا؟
0: أي من بقي من الأمم السابقة من أصحاب الأديان هم اليهود والنصارى، ولذلك هم يقولون نحن أصحاب الحق. اليهود يقولون نحن أصحاب الحق، والنصارى يقولون أصحاب الحق، والمسلمون يقولون نحن أصحاب الحق. الله تعالى يقول قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك يحكى أن أحد الأمراء في إحدى الدول ولعلها مصر كان بين يديه قسيس وراهب ومسلم عالم مسلم، فسألهم قال كلكم تدعون أنكم على الدين وأنكم ستدخلون الجنة، فمن الذي سيدخل الجنة؟ فقال العالم المسلم إن زعم اليهود أنهم سيدخلون الجنة لأنهم يؤمنون بموسى فنحن نؤمن بموسى، وإن زعم النصارى أنهم سيدخلون الجنة لأنهم يؤمنون بعيسى فنحن نؤمن بعيسى، وإن زعمنا أننا ندخل الجنة لأننا نؤمن بمحمد فنحن نؤمن بمحمد ولا يؤمنون إن داخلها لأننا نؤمن بعيسى وداخلها لأننا نؤمن بموسى وداخلها لأننا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقياس، وإيمان يعني إيمان الصحابة وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم هو المقياس. فيعني هذه الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، وكان يرسل رسله إلى الأمراء وإلى الملوك والأكاسرة والقياصرة ويقول أسلم تسلم. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى الإسلام وهو الدين. تبقى الشريعة تختلف بحسب ما يحتاجه الناس، ولذلك تنظر في شريعة الإسلام ما كان من التشريعات في مكة المكرمة ربما اختلف بعضها في المدينة المنورة، في يعني ما كان في أول الإسلام ربما اختلف عما كان في آخر الرسالة المحمدية، وما كان في أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ربما نسخ بعضه في آخر الأمر. ولذلك تجد في كلام أهل العلم يقول كان آخر الأمرين مثلا ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين، وبعض العلماء يذكرون أن هذا الحديث منسوخ بالحديث الآخر أو أن هذه الآية منسوخة بالآية الأخرى، وهكذا يدل على أن الشرع هي لتلبية حاجات الناس ولتحقيق مصالحهم، لجلب المصلحة أو تكميلها ولدفع المفسدة أو تقليلها، وهذه حكمة الله في النسخ، حكمة الله في النسخ، بل حكمة الله في التدرج في بعض الأمور في التشريع. وهناك فرق بين النسخ والتدرج. التدرج أن ينقلنا الله من تشريع إلى تشريع بحيث يكون هو التشريع الأخير هو المرحلة التي نصل إليها والتي تتهيأ فيها نفوسنا للاستجابة لأمر الله تعالى، كما قال السيدة عائشة لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر قالوا لا ندعها أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندعه أبدا، ولكن الله تبارك وتعالى تدرج بهم وتلطف بهم، والتدرج هنا لتهيئتهم للاستجابة، لأن الله أحل الزنا أولا ولا أحل الخمر أولا، أما الزنا فما لم يحصل فيه لم يرد فيه تدرج، بل لأنه من مستقبحات الأمور ولا يقبلها الإنسان قبل أن يكون مسلما، فكيف بعد أن يكون مسلما. لكن ما جرى في الخمر الذي يتوهم فيه مصلحة متوهمة عند كثير من الناس، توهمون أنهم إن دخلوا في الخمر أصابهم من النشوة والراحة والأشياء الكثير،
1: لذلك جاء التدرج،
0: لذلك جاء التدرج لينقلهم. بالإضافة إن مثل هذه المواد فيها تأثير على الجسد، وهذا الجسد لا يستطيع أن يتخلص من تلك المواد إلا بعد تدرب وفترة وانقطاع ومحاولة، كما يصنع الأطباء مع بعض من يتعاطون يحاول أن يعطيها علاجات، وأحيانا أشياء بديلة مواد تشبه، وأحيانا نفس الحركات، يعني أصحاب السجائر أحيانا يعطوهم، هذا ليس تعاطي لكن أقصد يريد أن يخلصه من هذه الصفة المذمومة القبيحة التي ما ينبغي له أن يقع فيها، ببعض الأشياء التي يمسكها في يده، ببعض الروائح، التدخين الإلكتروني، أو يعني بحيث أحيانا يعطوا بعض الحبوب التي تخفف المادة.
1: أشهد أنهم يتدرجون كما
0: التدرج كان. إذا كان البشر يتدرجون فالله وهو الخالق الرازق الحكيم العليم يتدرج بالبشر بما يصلحهم، وليس ذلك كما يدعي بعض من أنكر النسخة بأنه بداء وجهل، بل هو حكمة ومراعاة للمصلحة التي تنفع البشرية. المهم الشاهد هنا عندنا أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو مقصود الرسالة المحمدية، بل هو دين الإنس والجن. الجن يقولون أن منا المسلمون
1: ومنا القاصدون،
0: وهؤلاء يخبرون عن مرحلة ما قبل الرسالة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. قاسطون هنا بمعنى من الجور وليس من العدل، لأن قسط غير أقسط، قسط بمعنى جار
1: ظلمة،
0: وأقسط بمعنى عدل، ولذلك أقسط اسم الفاعل منها مقسط، والقسط اسم الفاعل منها قاسط، فهو معنى من المسلمون العادلون ومن الجائرون، تحدثون عن أنفسهم أنهم كانوا قبل ذلك مسلمون، ثم لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجعوا ولوا إلى قومهم مدبرين، ثم أعلنوا إسلامهم. فالإسلام هو دين البشرية وهو دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، ثم يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالله وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الله تعالى يقول قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإذا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة الإسلام.
1: أيضا الله عز وجل يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
0: إذن هذا إخبار عن أن الدين هو الإسلام. ويقول الله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم
1: مسلمون.
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهنا لما يقول بالكفر الأل هنا للعموم، كفر عموما، ومعنى ذلك أن الإسلام هو نقيض الكفر. قال فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وختم به الرسالات. ثم كانت الشريعة يعني على ما هو معروف في كتب الفقه، وكيف تدرج التشريع،
1: وكيف أن هي صالحة لكل وقت وكل زمان ولكل مكان ولكل ناس ولكل قوم أيضا.
0: أكيد. وبعد أن استقرت الرسالة في صورتها النهائية بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في حجة الوداع حين أنزل الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، هنا بمعنى الإكمال الشرائع، بمعنى إكمال إيه؟ الشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
1: نعمتي.
0: ولذلك بعض القراء هنا من اللطائف الجميلة يقف: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ثم يبدأ: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه حدثنا بها بعض المشايخنا وكنا نقرأ عليهم في القاهرة، قال: لأن الله لم يرضى الإسلام في ذلك اليوم، بل رضى الإسلام كان قبل ذلك،
1: منذ أن خلق الله.
0: ولذلك فالذي حصل في ذلك اليوم إنما هو إكمال الدين وإتمام النعمة.
1: جميل. نعم. دكتور، وصلنا لختام هذه الحلقة، أنا أشكرك كثيرا، ولعلنا نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة هذا الموضوع والحديث عن هذا الدين العظيم، دين الإسلام، قبل أن نتحدث إن شاء الله في الحلقات المقبلة عن هذه المحاسن. شكرا جزيلا يا دكتور، بارك الله فيك.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وإن شاء الله نتقبل منا العلم والعمل.
1: اللهم أمين. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ألقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
0: التفسير الميسر.
3: التفسير يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
0: التفسير الميسر.
3: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
0: التفسير الميسر.
3: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر.
4: التفسير الميسر.
0: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
3: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وإذ نتقنا، واذكر حين نتقنا الجبل، نتقنا أي رفعنا الجبل فوق رؤوسهم فوقهم كأنه ظل كأنه غمام عليهم وظنوا أنه واقع بهم أي ساقط عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة. لما أعطى الله سبحانه وتعالى التوراة لموسى أبوا أحكام التوراة وادعوا أن أحكامها ثقيلة، وظنوا هنا بمعنى أيقنوا، وظنوا أنه واقع بهم الجبل. وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد، فقيل لهم لتؤمنن بأحكام التوراة تعملون أو ليقعن عليكم، واذكروا ما فيه بالعمل بأحكام التوراة لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى. وإذ أخذ، واذكر حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، حيث أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على بني آدم. الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم، فأخرج من صلب آدم كل ذرية ذرأها خلقها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا، شهدنا بذلك. والإشهاد لأجل ألا يقولوا على الله يوم القيامة الكفار إنا كنا عن هذا أي التوحيد غافلين، أي لا نعرف ولا نعلم، أو تقولوا أو خشية أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل أي قبلنا وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم. أفتهلكنا أتعذبنا بما فعل المبطلون من أبائنا بتأسيس الشرك، يعني المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد في أخذ الميثاق. وأما التذكير والرسل التي أرسله الله سبحانه وتعالى والمعجزات هذه من باب تواطؤ الحجج، يعني الله سبحانه وتعالى يقيم على الناس أكثر من حجة. وكذلك نفصل أي نبين الآيات مثل ما بينا الميثاق لأجل أن يتدبروه ولعلهم يرجعون عن كفرهم. واتل عليهم يا محمد، اتل عليهم يعني أخبرهم ونبئهم على اليهود، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، خرج بكفره كما تخرج الحية من جلدها. قال فانسلخ، الحية تنسلخ من جلدها. قالوا هو بلعم ابن باعوراء، الله أعلم باسمه، من علماء بني إسرائيل، سئل أن يدعو على موسى فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره، فكان من الصالحين وكان من المستجابين للدعوة، فالله سبحانه وتعالى ذكر قصته. ولو شئنا لرفعناه إلى منازل العلماء بها بأن نوفقه للعمل، ولكنه أخلد يعني سكن إلى الأرض إلى الدنيا ومال إلى الدنيا واتبع هواه في دعائه إلى الدنيا. وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهوى. قال الله سبحانه وتعالى فمثله أي صفته كمثل الكلب إن تحمل عليه يعني تزجره تطرده يلهث يخرج لسانه يدلع لسانه أو تتركه يلهث، ففي كل الحالين يلهث وليس غيره من الحيوان كذلك، فقط هذا الكلب. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ضرب الله سبحانه وتعالى الكلب مثلا لمن كذب بآياته، إن وعظته فهو ضال وإن لم تعظه فهو ضال، مثل الكلب مثل الكلب. ذلك يعني المثل، مثل الذين كذبوا بآياتنا كما قلنا الكفار، فاقصص القصص على اليهود لعلهم يتفكرون يتدبرون في هذه القصص فيؤمنون. ساء يعني بئس، مثلا القوم مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، ظلموا أنفسهم بالتكذيب. من يهدي الله فهو المهتدي، من أراد الله هدايته فهو سيهتدي، ومن يضلل ومن يريد الله إضلاله فأولئك هم الخاسرون. والخسران في القرآن على معاني، المعنى الأول الخسران بمعنى النقص، قال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. المعنى الثاني الغبن، قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الثالث العجز، قال تعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. المعنى الرابع الضلال، فقد خسر خسرانا مبينا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والآية التي أمامنا فأولئك هم الخاسرون أي الضالون. الخامس العقوبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي المعاقبين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الله سبحانه وتعالى خلق خلقا فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وخلق خلقا وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون الحق بهذه القلوب، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، بصر اعتبار، ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون الآيات والمواعظ، سماع تدبر واتعاظ. والله سبحانه وتعالى يقول ولهم أعين. الأعين والعين في القرآن لها معاني، المعنى الأول العين البصرة، قال تعالى أم لهم أعين يبصرون بها ألم نجعل له عينين المعنى الثاني منبع الماء الجاري فانفجرت منه 12 عينا. المعنى الثالث الحفظ تجري بأعيننا أي بحفظنا. الرابع المنظر، قال تعالى فأتوا به على أعين الناس يعني بمنظر منهم. الخامس القلب الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أي بمعنى قلوبهم. المعنى الثالث النهر، قال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يعني النهر. أولئك كالأنعام في عدم الفهم والبصر والاستماع، بل هم أضل من الأنعام لأن الأنعام تطلب منافعها وتهرب من مضارها، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة. أولئك هم الغافلون. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن علمه نافذ في هؤلاء وأنهم يصيرون إلى جهنم بسبب كفرهم. ولله الأسماء الحسنى 99 الواردة في الحديث، والحسنى أي البالغة الحسن، فادعوه يعني سموه بها بهذه الأسماء، وذروا اتركوا الذين يلحدون من يلحدون يعني يميلون بأسماء الله عن الحق، يلحدون في أسمائه حيث اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم كاللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان. سيجزون في الآخرة ما كانوا يعملون في الدنيا. وهذه الآية خارج مخرج التهديد كما قال الله سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، ليس معناه وذر الذين يلحي اتركهم، وإلا هذا من باب التهديد. وممن خلقنا أمة أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون. يهدون بالحق يعني يعملون، يهدون أي يعملون بالحق، وبه يعدلون، وبالعمل بالحق يعدلون. فالذي يعمل بالحق هو كمال العدل، والمراد بالآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين كذبوا بآياتنا أي القرآن مثل أهل مكة، سنستدرجهم يعني نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون وهم في غفلة. وأملي لهم يعني أمهلهم، وأملي لهم إن كيدي متين يعني شديد لا يطاق. وكيد الله سبحانه وتعالى ومكره هذا من باب المجازات، من باب المجازات. أولم يتفكروا ويتأملوا فيعلموا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة من جنون، هم اتهموه بالجنون. إن هو إلا إن يعني بمعنى ما هو إلا نذير مبين أي بين الإنذار وواضح. ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم. أولم ينظروا في ملكوت، هذه مبالغة يعني ملك، ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني وينظروا فيما خلق الله من شيء، من شيء هذا يشمل جميع ما خلق الله، فيستدلون بما خلق الله على قدرة الله، وتدلهم هذه القدرة على وحدانية الله، يعني أن الله هو المستحق للعبادة لا غيره. وأن عسى أن يكون قد اقترب أي قرب أجلهم فيموتوا كفارا فيصيروا إلى النار. فالواجب أن يبادروا إلى الإيمان، فبأي حديث بعده أي بعد القرآن يؤمنون. فالذي لا يؤمن بالقرآن لن يؤمن بغير القرآن من باب أولى. من يضلل الله، من أراد الله إضلاله فلا هادي له، لا أحد يهديه بعد الله. ويذرهم في طغيانهم في مجاوزتهم للحلال إلى الحرام، يعمهون أي يترددون متحيرين. يسألونك أهل مكة يسألونك عن الساعة أي القيامة، أيانا يعني متى مرساها نهايتها. قل لهم يا محمد إنما علمها يعني متى تكون عند ربي لا يجليها يعني لا يظهرها لوقتها أي في وقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض، يعني عظمت على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، يعني عظمت لأهوال القيامة، عظمت على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، الكل يخافونها محسنهم ومسيئهم. لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة، يسألونك كأنك حفي عنها، يعني يسألونك يريدون أن تكون حفي، يعني تبالغ في السؤال حتى تعلمها، حفي عنها يعني تحاول أن تعلمها. قل لهم إنما علمها عند الله، هذا من باب التأكيد بهذا الأمر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي نفعا، جميع أنواع النفع لا أستطيع أن أجلب النفع لنفسي، ولا ضرا ولا أدفع الضر عن نفسي إلا ما شاء الله، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو كنت أعلم الغيب ما غاب عني من المستقبل لاستكثرت من الخير من المال، ويعني استعدت حتى يعني جعلت أستعد حتى لا يمسني السوء من فقر أو مرض أو نحو ذلك. إن أنا ما أنا إلا نذير أنذر بالنار للكافرين، وبشير بالجنة لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم، الله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة آدم، وجعل منها زوجها حواء، جعل أي خلق منها زوجها ليسكن إليها ويألف إليها. انتهى الكلام عن آدم وحواء، وبدأ كلاما جديدا في حادثة حصلت لي الله أعلم، قالوا أنه من بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: فلما الله سبحانه وتعالى قال: فلما تغشاها، يعني جامعها، حملت حملا خفيفا فمرت به. قد يقول قائل: الخطاب الأول لآدم وحواء، كيف انتقل الخطاب لخطابا آخر لبني آدم؟ نقول مثل ما الله سبحانه وتعالى يعني قال: جعل له شركاء، يعني ولد آدم وليس آدم. الله مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. هنا كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا يعني رجل وامرأة من بعض الملل. الله سبحانه وتعالى يقول: فلما تغشاها، أي جامعها، حملت حملا خفيفا، يعني في أول الحمل يكون الحمل خفيف. فلما أثقلت، يعني كبر الولد في بطنها وأشفقت أن يكون بهيمة وأشفقت أن يكون غير صالح، دعوا الله ربهما لئن آتانا يعني ولدا صالحا يعني سويا لنكونن من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا أن الرجل والمرأة يعني يحلفان بالله أنه إذا ولد له مولود سوي الخلقة أنهما لا يكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا يعني ولدا صالحا سويا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني أشركوا يعني لم يشكروا الله سبحانه وتعالى ونسبوا هذه النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. جعل له شركاء فيما قال الله سبحانه وتعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. لا يمكن أن تكون هذه القصة لآدم، لأن آدم نبي، والنبي لا يقع في شيء في شرك. قال الله سبحانه وتعالى: فتعالى الله عما يشركون. تعالى الله عما يشركون، أي أهل مكة من الأصنام، أي يشركون بالله سبحانه وتعالى في العبادة ما لا يخلق شيئا، وهي الأصنام، وهم يخلقون، الأصنام مخلوقة، فكيف تجعل شريك لله سبحانه وتعالى وهو الخالق الرازق المدبر؟ والشرك في القرآن على معاني: المعنى الأول أن يعدل بالله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تعدلوا به شيئا، لا تساووا به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله بريء من المشركين ورسول، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني إدخال شريك في الطاعة دون العبادة، جعل له شركاء فيما أتاهما، يعني طاعة. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي في الطاعة. المعنى الثالث الشرك، أي الرياء في الأعمال، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقع في الرياء. ولا يستطيعون لهم، أي لعابديهم، نصرا، يعني يمنعونهم من سوء، ولا أنفسهم ينصرون، ولا حتى يمنعون السوء عن أنفسهم. وإن تدعوهم، أي هذه الأصنام، إلى الهدى لا يتبعوكم. لو دعوت هذه الأصنام، لأنها لا تسمع، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون عن دعائهم، لا يتبعوكم لعدم سماعهم. هذا واضح. إن الذين تدعون، أي تعبدون من دون الله، عباد مملوكة أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم. هل يستجيبوا دعاءكم؟ لا يستجيبون. فادعوهم فليستجيبوا لكم دعاءكم إن كنتم صادقين في أنها آلهة. ثم بيّن غاية عجزهم، وأن العابد الذي يعبد هذه الأصنام أفضل منهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألهم هذه الأصنام، هل لها أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها؟ أنتم لكم أرجل تمشون بها، ولكم أيد تبطشون بها، ولكم آذان تسمعون بها. هذا من باب الإنكار، كيف يعني تعبدون الله؟ ثم ادعوا شركاءكم، أي إلى هلاكي، قل ادعوا شركاءكم، قل يا محمد، قل لهم يا محمد ادعوا شركاءكم إلى هلاكي، فهم لا يملكون شيئا. ثم كيدوني فلا تنظرون، لا تمهلون، فإني لا أبالي بكم، لأن هذه الأصنام لا تفعل شيئا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن وليي، يعني متولي أموري، الذي نزل الكتاب، هو الله الذي نزل الكتاب، أي القرآن، وهو يتولى كذلك الصالحين. والذين تدعون، يعني تعبدون من دونه، من غير الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون نصركم، يعني لا يقدرون على منع الأذى والسوء إن أريد بكم، لا يستطيعون نصركم، ولا أنفسهم ينصرون كذلك، لا يستطيعون ولا يمنعون أنفسهم من سوء أريد بهم، فكيف أبالي بهم؟ وهذا تنبيه على تفضيل العابدين على معبوداتهم. من يعبد الصنم فهو أفضل من الصنم، وتوبيخ لهم حيث عبدوا من هم أفضل منه. وإن تدعوهم هذه الأصنام، لو تدعونهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم، ترى الأصنام يا محمد، ينظرون إليك، يقابلونك مثل الناظر، وهم لا يبصرون، يعني يواجهونك. العرب تقول: داري تنظر إلى دارك. قال: وهم لا يبصرون، أي لا يبصرون، لأنهم ليس فيهم روح هذه الأصنام، ليس فيهم روح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو، العفو اليسير من أخلاق الناس، اليسير من أموالهم، ولا تبحث عن أخلاق الناس، ولا تستقصي على الناس. فإذا استقصيت على الناس سيظهر منهم البغضاء لك. وأمر بالعرف، أي المعروف، وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابل يعني لا تقابل سفههم بسفه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني يصرفك عما أمرت به صارف، فاستعذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يدفعه عنك. إنه سميع للقول عليم بالفعل. إن الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى، إذا مسهم، أي أصابهم طائف، يعني ألم بهم شيء من الشيطان، تذكروا عقاب الله سبحانه وتعالى، تذكروا ثواب الله سبحانه وتعالى، فإذا هم مبصرون، يبصرون الحق من غيره، فيرجعون عما هم عليه. وإخوانهم، إخوان الشياطين من الكفار، يمدون الشياطين في الغي، ثم لا يقصرون، لا يكفون عنهم، فلا يتبصرون كما يتبصر المتقون. وإذا لم تأتهم، يعني لم تأتي أهل مكة بآية مما اقترحوا عليك، قالوا لولا اجتبيتها، هل أنشأتها من قبل نفسك؟ قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، وليس لي القدرة عن أن آتي من عند نفسي بشيء من الآيات. هذا بصائر، هذا القرآن يعني بصائر أي حجج. فالذي يؤمن بالقرآن يكون له هداية وحجة ورحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عن الكلام لعلكم ترحمون. هذه الآية تنبيه، هذه الآية في الصلاة خاصة الجهرية وليست على عمومها، ولو أخذناها على العموم لقلنا أن إذا أتيت إلى المسجد وشخص يقرأ القرآن فالواجب عليك أن تستمع، ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن مثل ما هو يقرأ، لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن معنى الآية وإذا قرئ القرآن في الصلاة الجهرية فاستمعوا له، تسقط الفاتحة، وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك أي سرا، تضرعا أي تذللا، وخيفة خوفا من الله سبحانه وتعالى، ودون الجهر يعني فوق السر دون الجهر، أقل من الجهر أي قصدا بين الجهر والسر، بالغدو والأصال أول النهار وآخر النهار، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك أي الملائكة لا يستكبرون، لا يتكبرون عن عبادته، عن عبادة الله.

0: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. المعنى الثاني الركوع، قال الله سبحانه وتعالى وادخلوا الباب سجدا أي ركوعا. المعنى الثالث الانقياد والتسليم، والنجم والشجر يسجدان أي ينقادان لله سبحانه وتعالى. تنبيه، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فيستحب السجود عند آية السجدة كما هو أمامنا.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، والأنفال مدنية، يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال. لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان هي لنا لأننا باشرنا القتال، وقال الشيوخ كنا ردءا لكم تحت الرايات ولو انكشفتم لفئتم إلينا رجعتم إلينا فلا تستأثروا بها. فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك يا محمد عن الأنفال، يعني لمن هي، لمن هي. والأنفال عندنا الغنائم وعندنا الأنفال. الغنيمة هي التي تكون بعد حرب، بعد حرب. والأنفال النفل، يعني يجوز للأمير أن يقول قبل يعني قبل إحراز الغنيمة، قبل الحصول على الغنيمة، من يصيب فلانا أو يفعل كذا وكذا فله كذا وكذا، يعطي قبل توزيع وقبل النصر فيعطي تشجيعا لهم. هذا يسمى الأنفال. ثبت عن ابن عمر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فغنمنا إبلا فأصاب كل واحد منا عشرة، يعني منا عشرة بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا. هذا النفل يجوز. يسألونك عن الأنفال قل لهم قل الأنفال لله يجعلها حيث يشاء، والرسول يقسمها صلى الله عليه وسلم بأمر الله. على في بعض يعني قالوا أنه صلى الله عليه وسلم يقسمها بالسوية. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حقا. إنما المؤمنون الكاملون الإيمان الذين إذا ذكر الله، يعني وعيد الله، وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته في القرآن زادتهم إيمانا أي تصديقا، على الله يثقون ولا يثقون بغير الله. الذين يقيمون الصلاة يأتون بالصلاة بحقوقها، ومما رزقناهم أي ومما أعطيناهم ينفقون أي في طاعة الله. أولئك يعني الموصوفون بما ذكر هم المؤمنون حقا يعني صدقا بلا شك. لهم درجات أي منازل في الجنة عند ربهم، ومغفرة من عند الله سبحانه وتعالى، ورزق كريم في الجنة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني امضي لأمر الله في الغنائم وإن كرهوا، كما مضيت في خروجك من بيتك وهم كارهون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني يكرهون الخروج، وهذه كراهة الطبع لمشقة السفر والقتال، وليست كراهة لأمر الله سبحانه وتعالى. وأن أبو سفيان قدم بعير من الشام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغنموها، فعلمت قريش، فخرج أبو جهل ومقاتل مكة ليذبوا عنها وهم النفير. إذن النفير أبو جهل ومن معه، والعير أبو سفيان في القافلة. وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل قادم من الشام بمتاع.

0: وبضائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذره من المدينة، فأخذ طريق الساحل، ابتعد إلى البحر حتى لا يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل قادم من مكة من الجنوب، فاجتمعوا في صارت معركة بدر. فالصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة كرهوا أنهم يقاتلون بسبب أنهم قالوا لم نستعد للقتال، لأنهم يعني خرجوا للعير القافلة التي فيها البضائع، وهذا ليس فيه قتال. وأما النفير أبو جهل ومن معه فهؤلاء يحتاجون إلى قتال، والقتال يحتاج إلى استعداد. يقول الله سبحانه وتعالى: يجادلونك في الحق هنا القتال، بعدما تبين، يعني بعدما ظهر لهم، كأنما يساقون إلى الموت ينظرون إليك عيانا، لأنهم كرهوا ذلك، لأن أشد حال من يساق إلى الموت أن يكون ناظرا إلى الموت عالما به. والله سبحانه وتعالى قال: يجادلونك في الحق. الحق قلنا هنا القتال، والحق في القرآن له معاني. المعنى الأول الحق بمعنى الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى الثاني القرآن، قال تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. المعنى الثالث الإسلام، ليحق الحق، وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل. المعنى الرابع العدل، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي بالعدل، قال رب احكم بالحق أي بالعدل. المعنى الخامس الصدق، قوله الحق وله الملك، يعني قوله الصدق. المعنى السادس المال، وليمل الذي عليه الحق، هذا معنى المال، معنى المال. المعنى السابع الحاجة، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني من حاجة. المعنى الأخير أو ما قبل الأخير الحق ضد الباطل، وردوا إلى الله مولاهم الحق، ذلك بأن الله هو الحق. المعنى الأخير القتال، يجادلونك في الحق أي في القتال. وإذ، يعني واذكر، حين وعدكم الله سبحانه وتعالى إحدى الطائفتين، العير أو النفير. العير اللي فيها البضائع أبو سفيان ومن معه، النفير أبو جهل، وهؤلاء مستعدون للقتال. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني الله إحدى الطائفتين، طائفة أبي جهل أو طائفة أبي سفيان، أنها لكم وتودون، يعني وتريدون، أن غير ذات الشوكة، غير ذات الشوكة يعني ذات البأس، ذات السلاح، غير ذات الشوكة وهي العير، أن تكون لكم. لماذا؟ لقلة عددها، ويعني المدد، بخلاف النفير أبو جهل ومن معه. ويريد الله أن يحق الحق، يعني يظهر الحق بكلماته السابقة، وهو ما كتبه الله بأن الإسلام سيظهر، ويقطع دابر الكافرين، دابر الكافرين يعني الآخر الكافرين بالاستئصال. فأمركم بقتال النفير ليظهر الحق، ويبطل الباطل، يمحق الباطل، والحق هنا الإسلام والباطل هنا الكفر. ولو كره المجرمون، أي المشركون، كرهوا أن يبطل، أن يمحق الحق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم. روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين وهم 1000 وزيادة، فاستقبل القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر الصديق فأخذ رداءه فرده به، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك لربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم، يعني تطلبون منه الغوث بأن ينصركم على أعدائكم، فاستجاب لكم أني، يعني بأني ممدكم أي معينكم بألف من الملائكة مردفين أي متتابعين، يردف بعضهم بعضا. وعدهم الله سبحانه وتعالى أولا بألف، ثم صارت 3000، ثم صارت 5000. وما جعله الله هذا الإمداد، ما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإمداد إلا بشرى لكم بالنصر، ولتطمئن به قلوبكم، لأجل الاجتهاد في الجهاد في سبيل الله. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم في أفعاله. إذ يغشيكم، أذكر حين يغشيكم النعاس، يغطيكم النعاس أمنة، أمنة يعني أمنا، أمنة منه يعني أمنا من الله سبحانه وتعالى مما حصل لكم من الخوف. فهذا النعاس أذهب عنكم الخوف، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، من الأحداث. والطهارة في القرآن على معاني: المعنى الأول الطهارة بمعنى انقطاع دم الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دم حيضهن. الثاني الاغتسال، قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، كلمة الثانية فإذا تطهرن، هذا بمعنى الاغتسال. وقال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا أي اغتسلوا. المعنى الثالث الاستنجاء بالماء، على تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الرابع الطهارة من جميع الأحداث والأقدار، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الخامس السلامة من سائر المقذورات، ولهم فيها أزواج مطهرة. السادس التنزه عن إتيان الرجال، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. السابع الطهارة من الذنوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، يعني طهارة من الذنوب. طهارة من الأوثان والشرك، من الأوثان يعني من الأصنام، أن طهر بيتي للطائفين أي طهر من الأصنام. التاسع الطهارة من الشرك، أن تتطهر أنت ويتطهر قلبك من الشرك، يتلو صحفا مطهرة أي مطهرة من الشرك. المعنى العاشر الطهارة بمعنى الحلال، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي أحل. المعنى الحادي عشر طهارة القلب من الريبة، ذلكم أزكى لكم وأطهر. وفي الأحزاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني من الريبة. قال الله سبحانه وتعالى: ويذهب، نتابع الآية، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. رجز الشيطان أي وسوسة الشيطان إليكم، ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسة الشيطان إليكم. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وبينه وبين الماء منطقة، والمشركون غلب المسلمين على الماء، فصار الماء.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: للمشركين، فأصاب المسلمين الظمأ وجعلوا يصلون محدثين، وألقى الشيطان في قلوبهم الوسوسة يقول: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم مطرا فشربوا وتطهروا، واشتد الرمل، اشتد الرمل حين أصابه المطر، وأزال الله سبحانه وتعالى رجز الشيطان ووسوسته. قال: وليربط على قلوبكم باليقين والصبر والإيمان ويثبت به الأقدام. يعني لما نزل هذا المطر يثبت به، يعني بالماء، الأقدام. لما نزل المطر فالأرض كانت رملية، فاشتد المطر وثبتت عليها الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمدهم به المسلمين، أمد الله سبحانه وتعالى المسلمين بهؤلاء الملائكة، أوحى إلى هؤلاء الملائكة، وهذا الوحي وحي إلهام: أني معكم بالعون والنصر، فثبتوا الذين آمنوا بالإعانة والتبشير. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي الخوف، فاضربوا فوق الأعناق. بعض أهل العلم قال: اضربوا فوق الأعناق، يعني فوق بمعنى على، فاضربوا على الأعناق. واضربوا منهم كل بنان، أي أطراف اليدين وأطراف الرجلين، حتى قالوا أن الرجل يريد أن يضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه، فهزم الله سبحانه وتعالى المشركين. ذلك يعني العذاب الواقع بالمشركين، بأنهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول. ومن يشاقق الله ورسوله، وأعظم المشاقة والمخالفة هي الشرك، فإن الله شديد العقاب له في الآخرة. ذلكم، أي هذا العذاب، فذوقوه أيها الكفار في الدنيا، وأن للكافرين في الآخرة عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا وجها لوجه، قابلتم وجها لوجه الذين كفروا زحفا، يعني مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون، فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار منهزمين. ومن يولهم يومئذ، يعني يوم إذا التقى مع الكفار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، متحرفا يعني منعطفا لقتال، بأن يريهم الكر والفر والمكيدة، أو متحيزا منضما إلى فئة، يعني جماعة من المسلمين يستنجد بها. الله سبحانه وتعالى حرم أن الشخص يولي الكفار دبره، واستثنى الأول متحرف لقتال، يعني ولاهم لأجل حرفة في القتال ومكيدة، أو متحيزا إلى فئة، يذهب إلى جماعة المسلمين يستنجد بها. الذي يولهم ولم يكن أحد الصنفين، لا متحرف ولا متحيز، فقد باء، يعني رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم في الآخرة، وبئس المصير، يعني وبئس المرجع هي. وهذا مخصوص، قال أكثر أهل العلم، مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على الضعف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ببدر بقوتكم، ولكن الله قتلهم بنصره إياكم، لما نصركم الله، ولكن الله قتلهم. وما رميت يا محمد أعين القوم إذ رميت ولكن الله رمى. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من تراب فرمى بها وقال: شاهت الوجوه، فما بقي مشرك إلا شغل بعينه يعالج التراب الذي فيها، ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين. البلاء هنا بمعنى النعمة وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء بمعنى هنا النعمة، وقلنا أن البلاء أحيانا يأتي بمعنى الاختبار وأحيانا يأتي بمعنى النعمة. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي الغنيمة، لينعم على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر والأجر والغنيمة. إن الله سميع لأقوالهم، عليم بأحوالهم. ذلكم الإبلاء حق، وأن الله موهن أي مضعف كيد الكافرين فينتصر المؤمنون عليهم. إن تستفتحوا، الخطاب للكفار، أيها الكفار إن تطلبوا الفتح أي القضاء، حيث قال أبو جهل اللهم أينا كان أقطع للرحمن وأتان بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني أهلكه في الغداة. فقد جاءكم الفتح القضاء بإهلاك من هو كذلك، أبو الخسارة وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإن تنتهوا عن الكفر والحرب فهو خير لكم، وإن تعودوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم نعد لنصره عليكم، ولن تغني عنكم، لن تغني يعني لن تدفع عنكم فئاتكم جماعاتكم شيئا ولو كثرت أمام نصر الله سبحانه وتعالى. وأن الله مع المؤمنين، يعني لأن الله مع المؤمنين فسينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين عليكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله في القرآن ورسوله في السنة، ولا تولوا عنه، لا تعرضوا عنه، لا تخالفوا أمر الله وأمر النبي وأنتم تسمعون القرآن وتسمعون المواعظ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، وهم المنافقون والمشركون، وهم لا يسمعون سمع تدبر واتعاظ. إن شر الدواب عند الله الصم عن سماع الحق، البكم عن النطق بالحق، الذين لا يعقلون الحق. والدابة في القرآن لها معاني، المعنى الأول جميع ما دب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. المعنى الثاني الأرض، قال تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض أي الأرض. المعنى الثالث الدابة الخارجة في آخر الزمان، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ولو علم الله فيهم خيرا صلاحا بسماع الحق لأسمعهم، يعني أسمعهم سماع تفهم، وإلا هم يسمعون بأذانهم لكن لا يسمعون سماع قبول. ولو أسمعهم، لو فرض أن الله سبحانه وتعالى أسمعهم والله عالم أن لا خير فيهم، لتولوا عنه وهم معرضون عن قبول الحق عنادا وجحودا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قلت بلى ولا أعود إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول أي بالطاعة إذا دعاكم لما يحييكم من أمر الدين، لأن الدين هو سبب الحياة الأبدية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن أحد أو أن يكفر إلا بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم في الآخرة. واتقوا فتنة، البلاء والعذاب، إن أصابتكم، واتقوا فتنة إن أصابتكم لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة بل تعمهم وغيرهم. واتقاء الفتنة بإنكار المنكر والعمل بطاعة الله. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. فالله سبحانه وتعالى قد يعاقب من يخالفه في الدنيا أو يؤجل العقوبة عليه في الآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير الميسر. وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق لتلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس لسورة الملك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. رواه البخاري. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير ابن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة. قال: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: تعاظمني ذنبي فأقبلت خاشعا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: تزيد بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الفضلاء في حلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، حين يتعب القلب وتضيق الدنيا بما رحبت وتتكاثف الأسئلة في الصدر حتى تثقل الأنفاس، نبحث عن سلوى، عن معنى يطمئن الروح، وعن يقين يمسح عن القلب غبار الألم. وهنا عند معنى القضاء والقدر تقف الطمأنينة كباب فتح للمتعبين ليقول لهم: اطمئنوا فكل شيء بحكمة وتقدير. الإيمان بالقضاء والقدر ليس كلمات نرددها عند الصدمات، ولا عبارات نقولها تعزيا فقط، بل هو سكينة تسكن في الأعماق ونور يتسلل إلى القلب حين تظلم الدروب. هو أن توقن أن كل ما جرى لم يجري عبثا، وأن كل دمعة سقطت كانت معلومة عند الله قبل أن تسقط، وأن كل ألم زار قلبك جاء بإذن وله وقت ليرحل. حين تؤمن بالقدر تسقط من قلبك أثقال لو، وتذبل أسئلة لماذا، لأنك علمت أن الحكمة أعمق من الفهم العاجل، وأن ما خفي عنك لم يخفى عن ربك. الإيمان بالقضاء والقدر بداية السلام، فإذا ضاق قلبك قل: قدر الله وما شاء فعل، ودعها تخرج من قلبك قبل لسانك. ستشعر أن الروح خفت، وأن القلب اطمأن، وأن السلوى أقرب مما تظن. هنا تسكن القلوب، وهنا يكون القدر رحمة. فحين يتعب القلب من طول الطريق وتتكاثف عليه هموم الأيام كغيوم ثقال تخفي وجه السماء، يأتي الإيمان بالقضاء والقدر كنسمة ندية تمر على روحه، فترفع عنه غبار الألم وتعيد إليه هدوءه الذي فقده في زحام التساؤلات. الإيمان بالقدر ليس كلمة تقال عند المصيبة فحسب، بل هو مصباح يضيء داخلنا حتى لا نتعثر في عتمات الحيرة. هو اليقين الذي يخبرك أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فتسكن نفسك بعد اضطراب، ويهدأ قلبك بعد رجفة.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: تزيد
5: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
7: معلم وقصة،
6: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
7: والمدينة المنورة،
6: من غار حراء حيث بدأ الوحي
7: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام،
6: ومن بئر عثمان
7: إلى جبل أحد.
6: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
8: الحياة الطيبة.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فعنوان هذه الحلقة مفهوم السعادة. أيها المستمعون الكرام، الكلام على مفهوم السعادة عموما يطول ويتشعب ويختلف باختلاف النظرة للسعادة. وإذا رجعت إلى جذر كلمة السعادة الأصلي وهو مادة سعد، وجدت أنها تدور حول ما يدل على الخير والسرور والراحة واليمن وخلاف الشقاوة وما جرى مجرى ذلك مما تعرف به المعاجم معنى السعادة الأصلي الوضعي. أما مفهوم السعادة وحدها وتعريفها باعتبارها نظرية تبحث في فنون مختلفة من العلوم ونواح شتى من المعارف، فذلك أمر تكتنفه الصعوبة وتتجاذبه أطراف كثيرة، ذلك أن مفهومها يختلف باختلاف النظرة إلى السعادة، وذلك شأن تتفاوت فيه الأنظار ويصعب فيه الوقوف على مفهوم واحد يصار إليه. وعلى الرغم من حرص الناس على السعادة وإجماعهم على كونها مطلبا لجميعهم، فقد كثر اختلافهم وخطأهم في تصورها وتحديد ماهيتها. فلا غرو إذن أن ترى تصورات مختلفة متضاربة حول السعادة، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك كون البحث فيها مرتبطا بدراسة عدد من المجالات والنظريات الأخرى. وما يوجد من التعريفات للسعادة إنما هو بحسب النظرة إليها، أو بتفسيرها بأحد أفرادها، أو بجانب من جوانبها وعنصر من عناصرها. والناظر في آثار المحققين من أئمة الإسلام الذين بحثوا السعادة كابن حزم وابن تيمية وابن القيم، يمكنه أن يقف حول المعنى الصحيح للسعادة. ولعل الحديث في هذه الحلقة يدور حول مفهوم السعادة عند ابن القيم رحمه الله، فقد بحث السعادة بحثا لا يكاد يدانيه أحد في بحثه لها. والناظر في آثار ذلك الإمام يلحظ عنايته البالغة بالحدود والتعريفات والفروق والتقاسيم، ويلحظ كذلك مدى عنايته بموضوع السعادة وكثرة تعرضه لها، سواء كان ذلك بحثا مستقلا أو في غضون موضوعات أخرى، إذ لا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من الكلام على السعادة إجمالا أو تفصيلا، سواء كان الموضوع عقديا أو علميا أو أخلاقيا أو سلوكيا. ومع ذلك فإنه بحسب الاستقراء لم يحد السعادة بحد، ولم يعرفها بتعريف جامع مانع، وإن كان قد درسها في أكثر نواحيها وأفاض الكلام على معالمها ولوازمها وأسبابها وأنواعها وعلاماتها وآثارها ومقوماتها ومعوقاتها. وربما يكون الحامل له على ذلك شمول نظرته للسعادة واعتقاده أنها واضحة معبرة موحية بحيث لا تحتاج إلى مزيد إيضاح، فلا يحسن الحالة هذه أن تحد بحد يورثها نقصا أو غموضا. ولعل مما يشهد لذلك قوله عند كلامه على منزلة المحبة في كتابه مدارج السالكين، قال رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، انتهى كلامه. ثم قرر أن الناس إنما يتكلمون في أسباب المحبة وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، وأن حدودهم ورسومهم دارت على هذه الأمور، وأن عباراتهم تنوعت وإشاراتهم كثرت بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. وهذا ما قرره أبو حامد في معرض كلام له تحت عنوان قاعدة في النبوة والرسالة، وذلك عندما أوضح أن الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر جنسها وفصلها، ثم علل ذلك بقوله رحمه الله: لأن معرفة الأشياء لا تتوقف على الظفر بحدودها ووجدان جنسها وفصلها، فكم من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رسم، إلى أن قال: فإن إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان، نعم يستدل على وجوده وحقيقته بآثاره، انتهى كلامه. ومن هنا يتبين وجه كون ابن القيم لم يحد السعادة بحد، فلعله سلك فيها ما قرره في منزلة المحبة، والذي يعنيها هنا هو الوقوف على مفهوم السعادة عنده، ذلك أنه كما مر لم يصرح بتعريف يبين مفهومها عنده، ولكن ذلك لا يعني غموض نظرته للسعادة وعزوبها عمن يريد الوقوف على مفهومها عنده، إذ يمكن للباحث أن يقف على ذلك من خلال مجموع آرائه حول السعادة عموما. والناظر بادي الرأي في آثار ابن القيم يلحظ حفاوته البالغة بنظرية السعادة وما يتعلق بها تقريرا وتأصيلا، سواء كان ذلك تصريحا أو تلويحا أو كان إجمالا أو تفصيلا. وأهم المظاهر البارزة والمعالم الواضحة في ذلك الشأن ما يلي: أولا، كثرة إيراده لكلمة السعادة، فلتلك الكلمة حضور قوي في سائر آثاره، وقل أن تجد كتابا من كتبه إلا ولهذه الكلمة نصيب من الذكر قل أو كثر، بل لقد حملت عنوانات بعض كتبه مسمى السعادة، كما في كتابه مفتاح دار السعادة، وكتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. ثانيا، كثرة إيراده لمرادفات السعادة، وذلك من الكلمات التي تعبر عن السعادة وتدل عليها، كألفاظ اللذة والنعيم والبهجة والابتهاج والسرور والفرح والأنس والراحة والطمأنينة والسكينة وقرة العين والحياة الطيبة والفأل ونحو ذلك مما هو من مرادفات السعادة ومقتضياتها، وما يستتبع ذلك من شرح تلك الألفاظ وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. ثالثا، كثرة إيراده لمضادات السعادة، وذلك في معرض تقريره لما ينافي السعادة من الأعمال والأقوال والاعتقادات، لذا تراه يورد ألفاظا كثيرة تنافي السعادة ومرادفاتها. ومن تلك الألفاظ التي ترد عنده كثيرا في ذلك الشأن: الهم والغم والحزن والشقاء والشقاوة والنكد والأنكاد والحسرة والحسرات والألم والقلق والضيق والحصر والتعاسة والضنك والعذاب والشؤم والتطير وما جرى مجراها من مضادات السعادة وما يستتبع ذلك من شرحها وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. رابعا، تقريراته الكثيرة لما يتعلق بالسعادة، وذلك كتقريراته الموضحة لطريق السعادة وأنواعها ومقوماتها ومعوقاتها وما جرى مجرى ذلك. ومن خلال ما مضى يبدو للناظر في آثار ابن القيم مدى عنايته بنظرية السعادة ويتجلى مفهومها عنده، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: أن نظرته للسعادة تكاملية واسعة تفاؤلية، وأنه يرى أن بإمكان كل إنسان أن ينال السعادة إذا أخذ بأسبابها، وإن كان الناس حسب ما يرى يتفاوتون فيها بحسب استعداداتهم الجبلية والكسبية، ويرى كذلك أن السعادة تقوم على جوانب نظرية وجوانب علمية، ويرى أن السعادة تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة، وأنها مصاحبة للإنسان في دنياه وفي برزخه وفي آخرته، ويرى أن السعادة تتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الحياة المادية الطبيعية ومتطلبات الحياة الروحية دون طغيان لأحدهما على الآخر. وابن القيم في ذلك كله يوسع مفهوم السعادة التي يقصرها بعض من يتناولها من الفلاسفة والمفكرين على جانب دون آخر، أو يرون أنها مختصة بطائفة دون أخرى. وقد استنار رحمه الله من خلال ذلك بأنوار الوحيين، واستنطق الآثار الواردة في السعادة، وأكثر التأمل في أقوال الطوائف في شأنها. فهذا بإجمال هو مفهوم السعادة عند ابن القيم، أما تفصيل ذلك فسيكون في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.

من فوائد اتخاذ السترة: 1. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيل الأجر من وراء ذلك. 2. الامتثال للأمر النبوي: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. 3. أنها تمنع الشيطان من قطع الصلاة وتقلل الوسوسة. 4. أنها علامة على أن صاحبها يصلي. 5. يحفظ بها المصلي صلاته من تشويش المارين ومن إنقاص أجره. 6. رفع الحرج عن المارين، بحيث إذا علموا أنه يصلي فإنهم يمرون من وراء السترة. 7. حفظ الصلاة مما يبطلها، كما في حديث: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة.
1: نحن نشكركم أيضا، جميع التوفيق.
0: سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من مقدمها صالح علي غالب من السعودية بالخبر، يسأل عن الحلف بالطلاق. يقول: أنني في يوم من الأيام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي، أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق. تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينا بالطلاق.
0: نعم.
1: بخلاف التعليق المحض، هذا يسمى يمين، كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. إذا قال مثلا إذا دخل رمضان فامرأته طالق، طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلا إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس، لأن هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا. أما إذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانا، أو عليه الطلاق أن تأخذ ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى يمين، يعني في حث ومنع، هذا يسمى يمين.
0: نعم.
1: وأكثرون أهل العلم على أن يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق. وهكذا إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل، يقع الطلاق من الجمهور. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، ويكون حكم اليمين إذا كان مقصوده حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ليس قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا. يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من أعمال الشركة، هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا. هذه كفارة. أو يكسوهم على قميص أو على إزار ورداء أو يتغابه، هذه كفارة اليمين، لأن الله سبحانه قال: ولكن يؤاخذهم بما عقدتم الأيمان. فكفارتكم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة، تمنى الأجر صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان لهم أسرا، هذا غلط. الصيام إنما يكون في حق المعسر لما يستطيع، لا كسوة ولا إطعام ولا عتق، هذا العاجز. إذا عجز عن الثلاث يصوم 3 أيام متتابعة، كما قال المسعود رضي الله عنه، هذه كفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. والطلاق الذي علق على شرط المقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكم اليمين في أصح قولي العلماء. وهكذا يقول بعض الناس: علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تموت ذبيحة، علي الطلاق أن تأكل كرامتك، ثم أهمله ما طاع راحه الله، هذه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، فهذا حكم اليمين. وهكذا لو قال عليه الطلاق إذا ما يكلم فلان أو ما يزور فلان، ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس المقصود إلا منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا في كفرة اليمين. هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يمينا في الطلاق. أما إذا كان ما فيها حث ولا منع بل شرط محض، هذا تعليق محض يقع به الطلاق، كما تقدم فيما إذا قال إذا دخل رمضان فإن طلق، هذا شرط محض، هذا إذا وقع الطلاق، لأن الشروط، لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل.
0: من جمهورية العراقية بعثت لنا المرسلة فاطمة محمود أحمد، تقول أرجو أن تردوا على أسئلته هذه، لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟
1: نعم صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الإنسان عطس حمد الله بعد العطاس، فقال بعد الصلاة أنه رأى كذا وكذا الملائكة كلهم يفردها أيهم يكتبها ولم ينكر عليه ذلك، فدل ذلك على أنه إذا عطس في الصلاة حمد الله لا حرج عليه في ذلك، المشروع له أن يحمد الله ولا يضره ذلك. نعم.
0: تقول أيضا سؤالي الثاني هو أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين.
1: هذا خطأ، الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا صح الصلاة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من الفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وقد ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة حديث، من حديث أبي قتادة الأنصاري، حديث أبي سعيد الأنصاري، ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من فاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا فاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له. فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى أخت الله السائلة أن تعلم هؤلاء، تقول لي سمعت في مرعى الدرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأنا واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، هي ناقصة غير صحيحة. الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلمها ويرشدها، فهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة تعلمه، إن هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب عليها على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأوها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية يتأكد زيادة ذاتها إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة ذاتها في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم، لأنه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. من بغداد أيضا من أم علا تقول هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ وختاما لكم شكر جزيل.
1: لا مانع من الصدقة لوالديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج إذا سمح، وتتصدر من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين أو لإخوتها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأن امرأة قاتل رسول الله أن أمي ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت صدقة، أفلا هذه صدقتها؟ قال لي نعم. والأجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت، وهكذا الدعاء. فإذا صدق الإنسان عن والديه معروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته قال لا بأس صدقي من مالي، أو أخيها قال صدقي منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالا صدق فلا بأس، ينفع الميت إذا كان ميت مسلم. أما إذا كان ميت كافر لا، ما يصدق على الكافر، إنما هذا الحق ميت مسلم. نعم.
0: هذه رسالة وردت من المواطن حسن علي في من خميس مشيط من المدينة العسكرية، يقول فيها حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يقول لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث أي قبل أن يتمثل الجنين، وبقي الدم معها لما يقارب من 3 أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة وبسبب سيران الدم طبعا، فالذي والغسل وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها. لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة التي تسقط في 3 شهور من الحبل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى حتى الزوج له حق في جماعها. والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: إذا أسقط المرأة جنينها ففي تفصيل، إذا كان إسقاطها الجنين قبل أن يتحلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك من دم أو جم دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا ما ظهر فيه خط الإنسان، هذا يعتبر دما فاسدا كالمستحاضة، صلي وتصوم وتحل زوجها كما أفتاه بعض العلماء بذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء.
0: نعم،
1: هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من العلم صحيح، إذا كان تقدما ما في لحم إنسان متخلق أو لحمة ما فيها خط إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دما فاسدا، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لها أن تصلي، بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعنى في الطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو في الظهر والعصر جميعا غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب وضوء الوضوء إذا دخل الوقت توضأ، وضوء الصلاة تستنجي بالماء في فرجها، تغسل ما أصابها من الدم، تستفي بشيء من القطن ونحوه، وتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها وسد إليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم صلي كل وقت وقته، وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا أخرت الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وخلاف المغرب والعشاء تؤخر المغرب أو وقتها بعض الشيء، تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاة متقاربة العشاء والمغرب، جمع صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسلا واحدا، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحي فقط، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا، دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع هو أفضل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين، والفجر وحده غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، وإلا ليس بلازم، هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها.
0: لا،
1: هذه المسألة يبتلى بها كثير من النساء، تصطد في الشهرين الثلاثة دما ما فيه إنسان، ما فيه خط إنسان، لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان فيه خط إنسان في رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك ما يبين أنه إنسان، هذا نفاس، هذا نفاس تنفث، لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ولا تحل زوجها أيضا، فإذا طهرت هذا إسقاط هذا الجنين، ولو بعد 5 أيام 10 أيام 2 يوم متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، ولو مضى عليها إلا 10 أيام أو 20 يوما هو لازم أن تكمل 40 يوم أو لازم، فإن مضى معها الدم واستقام واستمر معها الدم حتى كملت 40 فهي نفاس، ولكن لا زيادة على 40، لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دما فاسدا، ما زاد 40 يعتبر دما فاسدا على الصحيح، تصلي فيه وتصوم وتحل زوجها وتتوضأ لكل وقت كل صلاة وتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطن ونحوه، هذا واجب عليها بعد الأربعين ولو ما هدم ولو سأل ما هدم.
2: نعم.
1: كالمستحاضة الذي ما هدم من غير إسقاط، كالذي بعض النساء قد يصيبها الدم وما في حمل يسمى ما هدم سمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها تبقى هكذا تحمل الحيض، إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعد تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها مدة الطهارة الحكمية.
2: نعم.
1: حتى يأتي وقت الحيض المعتاد وهكذا.
2: نعم.
1: هكذا التي أنزلت يعني دما وهي تعترف نفسها حاملا ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب، فإن هذا الدم يكون فاسدا إلا إذا علمت أو علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها دم لحم فيه خلق الإنسان من راس أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون نفسا تعتبر نفسها نفسا إذا كان في خلق الإنسان ولو خفيا، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر.
2: نعم.
1: والطهارة ليس أحد محدود، هو من لزوم أن تكمل الأربعين، لا، لو طهرت وهي بنت عشرة أيام أو عشرين يوم أو شهر فالطهارة صحيحة وتصلي وتصوم في هذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في الأربعين تجلس أيضا تعتبر نفاسا، ولا تصلي ولا تصوم الأربعين إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح. فإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم الزائد دم فاسدا بعد الأربعين، تصلي فيه تصوم تحل زوجها توضأ لوقت كل صلاة تحفظ في خرجها بشيء من قطن نحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة السواء، ولا تزال على هذا العمل حتى خلصها الله من هذا النزيف. وإذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم، وتغتسل لهما غسلا واحدا أفضل وتغسل الفجر غسلا واحدا أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل واجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس، هذا هو الواجب، أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. نعم.
2: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة الصالح علي غالب من الخبر وفاطمة محمود أحمد من الجمهورية العراقية وأم علا من العراق أيضا بغداد وحسن علي القرني من خميس مشيط. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الحشر من طوال سور المفصل، وهي مفتتحة بالتسبيح، وتتحدث عن إجلاء يهود بني النضير من المدينة المنورة. وتمتاز آيات سورة الحشر بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 17، وهي قوله تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة خالدين، فتقرأ بفتح الدال وياء لينة ونون مكسورة هكذا، خالدين بصيغة المثنى. ومن الخطأ قراءتها بكسر الدال وياء مدية ونون مفتوحة هكذا، خالدين بصيغة الجمع، وذلك لأن الحديث في الآية الكريمة عائد إلى اثنين، هما الشيطان والإنسان الكافر الذين ورد ذكرهما في الآية السابقة في قوله تعالى:
3: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر.
2: فالصحيح الأنسب أن يقال خالدين مثنى خالد، أما لفظ خالدين فجمع خالد، ولا ينسجم الجمع مع سياق الآية المبني على التثنية كما في عاقبتهما وأنهما.
1: وأن أتلو القرآن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
5: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
5: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
5: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
5: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.
2: إلهي صار يقلقني ضميري

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت:

0: ما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي الطور وكتاب مسطور. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب،
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
3: كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
3: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديث متواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الرضا، ومقام الرضا من أشرف مقامات السالكين وأجل منازل العابدين المبتغين رضا رب العالمين. ولا يزال العبد يرضى عن الله تعالى في كل مقدور حتى يرضى الله تعالى عنه، والله تعالى أكرم من عبده وأولى بكل خير، ولذلك فإنه لا يصل إلى هذا المقام إلا خاصة عباد الله الصالحين، وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا حتى يتم تحصيل منزلة الصبر. وإذا كان الصابرون يوفيهم الله أجورهم يوم القيامة بغير حساب، فكيف بالراضين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ الرضا متوقف على الصبر، ولا يحصل بدون الصبر، فيحتاج العبد إلى أن يحقق الصبر ثم يعالج نفسه ويروضها حتى ترضى، فيحصل له من الطمأنينة والسرور والانشراح ما يجعله يفرح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء. الرضا بالقضاء والقدر هو من معاني الإيمان العظيمة، وهو ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وسكون القلب تحت مجاري الأحكام التي يجريها الله سبحانه وتعالى. الرضا بالقضاء والقدر هو القناعة بما قسم الله جل وعلا قل أو كثر، والسكون إلى الله، وترك الحسرة على ما فات، وعدم التسخط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني. وحقيقة الرضا أن يرضى العبد بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. فإذا تم له ذلك حصل له سكون واطمأنينة بتدبير الله جل وعلا له وحكمه عليه. الرضا بالقضاء من لوازم الإسلام وقواعد الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة. قال الله تعالى فلا تسلموا لحكمه تسليما. أما منزلة الرضا فهي منزلة عظيمة، فالرضا ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا، وهو رأس المحبة لله سبحانه وتعالى. قال الربيع بن أنس علامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. وقال ابن القيم عليه رحمة الله إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضاء بالقدر. وقد ذكر الله جل وعلا الرضا في كتابه في مواطن عديدة. قال الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآية تضمنت الحظ على التزام أمر الله عز وجل وإن شق على النفوس، وعلى الرضا بقضائه وإن كرهت النفوس، فالله العليم والخبير والحكيم في اختياره، لا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يكره العبد شيئا وهو عين الخير له، وقد يفرح بشيء ويحبه وهو عين الشر له، فما على العبد إلا أن يرضى إذا وقعت به المصيبة أو أصابه ما يكره، فإن الله هو العليم بمصالح العباد وما ينفعهم. وقد اقتضت حكمته جل وعلا ومشيئته أن يقدر هذا المكروه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فما أصاب العباد من المصائب من قحط وجدب وذهاب زرع وغير ذلك، أو في الأنفس من الأمراض والأوجاع والأسقام، قل ذلك أو كثر، عظم ذلك أو صغر، فكله مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن يوجده الله عز وجل. فلا يحزن العبد على ما فاته، ولا يفرح فرح مختال فخور، ولكن يرضى بقضاء الله وقدره. وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فكل ما يصيبنا من الآفات والآلام والمكاره فبقدر الله عز وجل. فإذا تيقن العبد هذه الحقيقة فإنه يحتسب ويسلم ويرضى بقضاء الله جل وعلا، فيعوضه الله عما فاته ويهدي قلبه ويحصل له اليقين. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا متضمن الأمر بالرضا والتوكل، وهما يكتنفان المقدور، فالتوكل يكون قبل وقوعه والرضا بعده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة

0: تعيني لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. وعن العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وفي آخر الحديث: وقدرني الخير حيث شاء ثم رضني به. فالعبد محتاج إلى أن يرضيه الله سبحانه وتعالى بما قسم له وقدر عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وأن التسخط أو التحسر لن يكشف الضر أو يجلب النفع، اطمأنت نفسه بالرضا بما قسم الله تعالى، فصبر على ما أصابه وقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القضاء والقدر. أما الطريق إلى تحقيق الرضا فهو علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له نفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. وثانيها علم العبد بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير خير من اختياره لنفسه. الأول علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والثالث الثقة بالله وحسن تدبيره. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج من أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ وائل، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات جميعا.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. نتحدث في هذه الحلقات لبرنامج من أعلام الفقهاء عن الأعلام الفقهاء، وابتدأنا حديثنا بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في سير هؤلاء الأعلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة سيكون حديثنا حول العالم الفقيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، سنتحدث عن شيء من سيرته، وسنتحدث عن شيء من فقهه ومن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى. أولا دكتور، ندلف لحديثنا في هذه الحلقة بالحديث عن شيء من سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زيد هو خاتمة المفتين المكثيم الفتية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة ومن بعده، هو أفتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من المفتين بعد موته عليه الصلاة والسلام. وعلم الأقطار كما يقول ابن القيم رحمه الله إنما يرجع لأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع لابن مسعود في الكوفة، ويرجع كذلك هذا العلم لابن عمر وزيد بن ثابت في المدينة، وابن عباس في مكة. فعلم أهل المدينة إنما يرجع علمهم إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. لعلك تستغرب أن هذه المكانة العلمية والإفتاء والمكانة التي حظي بها، وهو يعتبر من المكثرين من الفتية رضي الله عنه وأرضاه، أن يصور المرء أنه يعني أسلم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو كبير في السن. زيد من الأنصار، يعني لم يكن في مكة، إذن هو لم يشهد العهد المكي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو سعيد، ويقال بأنه أبو خارجة. زيد قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وله 11 سنة، فهو شاب صغير، لكنه لما قدم جاء به بن الخزرج، وجاء به الخزرج وأظن بني النجار، جاء به قومه فقالوا يا رسول الله هذا زيد قد حفظ 17 سورة من السور التي من القرآن الذي تتلوه. فقرأ بعضهن على النبي قرأ بعضهن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولذكائه، فطلب منه أن يتعلم لغة اليهود السريانية والعبرية، وقال إني لا أمنه، فأراد أن يقرأ يكون له مترجم، وهذا أصل في الترجمة واعتبار الترجمة، وإذا هو أصل باعتبار الترجمة الاكتفاء بها بمترجم واحد، يعني في خلاف فقهي، وإن كان مسألة فقهية تأتي لاحقا، لكن هذا من أحد العملية في السيرة، يعني هل الترجمة في كتب القاضي، في الترجمة في مثلا الدعاوى والقضايا
3: يكتفى ب
4: نعم مترجم واحد، أو لابد من أكثر من شاهد على الترجمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بزيد يقرأ له الكتب ويترجمها، وذلك الصواب والاكتفاء بمترجم واحد، وإن كانت اليوم هي مكاتب معتمدة وقد يكون فريق عمل
3: لجان،
4: نعم، لكن هذه الترجمة إذا حصلت من ثقة فهي مجزئة. فزيد رضي الله عنه وارضاه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها قيل في 15 ليلة وقيل ب17 ليلة. انظر إلى هذا حدة الذكاء والفطنة، وهذا حقيقة يؤكد أن لما نتكلم عن أعلام الفقهاء ثمة مواهب ربانية لهؤلاء العلماء ينبغي أن لا يغفل عنها، أي لا تظن أن بليدا يصلح أن يكون عالما، أو أن رجلا لم يؤتى قدرا من الذكاء والحفظ والعقل الواعي والحكمة أنه يكون من العلماء. العلماء نعم ربما يتفاوتون في الذكاء، يتفاوتون في شدة الحفظ، يعني بعضهم كان ربما يعني يحفظ من أول مرة، وقيل عن بعضهم أنه حتى يعني يغطي بعض الأسطر حتى لا تختلط عليه في الحفظ. الشعبي يقول رحمه الله ما كتبت بيضاء في سوداء، يعني ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتب شيئا مذ أن يعني تعلم. قال وما نسيت من العلم أكثر يعني لو حفظه غيره كان عالما. وما حفظ عن الشعبي أنه تردد مرة، أنه أخطأ في آية قرأها إلا مرة تردد وكان الصواب معه، هذا شدة الحفظ. لكن في النهاية
3: كان مشهور، كان مشهور الشعبي رحمه الله بالحفظ،
4: بالحفظ نعم، ولذلك هم يتفاوتون في الحفظ، لكن قدر من الحفظ عندهم. هذا نحن نقوله لنعلم أن مكانة هؤلاء الفطرية، وأيضا نقوله ليعلم طلاب العلم اليوم الذين يريدون أن من أهداف هذا البرنامج أن يتأسى اللاحق بالسابق، يحاول أن يدرك هؤلاء القوم ويتعلم منهم. ليس القصد فقط أن يعرف أقوالهم، بل يعرف كيف بنوا الفقه وتعلموا. لما يعرف طالب العلم أن هذا الفقيه وهذا الإمام العظيم الذي تولى الفتية وإليه يرجع علم المدينة، حتى قال مسروق رحمه الله أتيت المدينة وزيد من الراسخين في العلم، وهو يعني أسلم بعد هجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب11 سنة. ليعلم طالب العلم أن العلم ما فيه صغير وكبير، ممكن مرة يكون صغير ويبدأ في العلم فيؤتي الله عز وجل مبلغا عظيما من العلم ما ناله كبار المشتغلين بالعلم. وأيضا ليعلم طلاب العلم أن ليس العلم هو حكر على أذكياء الناس، لكن لابد من قدر من الذكاء، لابد من قدر من الاجتهاد الحفظ، ما يأتي العلم لنائم ومستهتر. كانك تريد أن تقول شيء
3: يا دكتور. الفطرة في أو الذهانة والفطرة هذه موجودة حتى في وقتنا الحالي، يستطيع يعني دكتور أنت ربما يعني تلاحظ في الطلاب لديكم فيه يعني يتفاوتون هؤلاء الطلاب من الفطنة ومن الذكاء ومن قوة الحفظ، وتجد أن بعضهم مثل يعني لا تستغرب عندما تقرأ مثلا أن الشعبي كان يحفظ وكان لا يردد ما يقوله يعني كثيرا، وتجد يعني حفظ الشافعي وغيرهم من الأئمة الأعلام، تجد أن في وقتنا الحالي من الأشخاص من إذا قرأ المعلومة أو إذا قرأ سطرا حفظه مباشرة.
4: صحيح.
3: فهذه سبحان الله يعني هي فطرة.
4: نعم. وأيضا من من من حكمة الله وعدله أنه يؤتي على قدر اجتهاد المرء بعد فضله، وليس على قدر المواهب.
3: أي.
4: يعني الذكاء هذا هبة من الله عز وجل، الحافظ هبة من الله عز وجل، لكن لم تري الله عز وجل منك اجتهادا وعملا
3: لن
4: يؤتيك، لن تفيدك، وربما يأتي من هو دونك في الحفظ ودونك في الذكاء ويجتهد في العلم فيؤتيه الله عز وجل
3: ويتحصل.
4: فالله عز وجل يعطي على قدر ما يعمل المرء، لا على قدر ما وهبه من مواهب. هذه نعم تحتاج إلى شكر، فحافظتك وعقلك وذهنك نعم تحتاج إلى شكر، لكن عند نظر الله عز وجل اجتهادك، ولو كانت الحفظ عندك دون غيرك، لو كان الفهم دون غيرك، لكن مع اجتهاد ستبلغ. يعني العلم هو ممنوع منه بريد الذهن تماما،
3: أي
4: لكن الذي عنده قدر من الذكاء، وهذا غالبا ما يصل المرء إلى مثلا مرحلة جامعية إلا عنده قدر من الفطنة والفهم والذكاء، لكن كلما زادت النعمة على المرء كلما سهل عليه العلم. يعني زيد رضي الله عنه وأرضاه نشأ في المدينة، ووالده توفي في بعاث الذي كانت بين الأوس والخزرج، فنشأ يتيما ورعته أمه النوار بنت مالك رضي الله عنها. أسلم مع قومه وصغير رضي الله عنه، استصغر في بدر وفي أحد، وترك لم يؤذن له بالجهاد، فرجع وهو يبكي، وأذن له يوم الخندق، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، وكانت أول مشاهد زيد رضي الله عنه. كان شغوفا بالعلم، حفظ القرآن وجمعه، ولذلك هو استطيع أن نقول هو جامع القرآن وشيخ الفرضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرض أمتي زيد. زيد إليه يرجع علم الفرائض، حتى قال بعض العلماء: لو لم يكتب زيد الفرائض لضاع هذا العلم. فزيد كان فرضي الأمة، وكان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وله مع القرآن قصة، هو أحفظهم وأتقانهم للقرآن من أتقانهم. فالقراءة والعلم والفرائض ترجع إلى زيد رضي الله عنه، وليس فقط إقراء وإتقان، بل هو كاتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن، أمر زيدا بجمعه وقال: لا نتهمك، فأنت كنت كاتبا للوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت شاب جلد. وهذه قضية مهمة جدا، العرب تقول: إنما السؤدد في السواد، السيادة والسؤدد تكون في سواد الشعر،
3: في الشباب
4: سواد الشعر،
3: أي
4: قبل الشيب. فإذا كثر أنت مثلا من جاءته الرياسة وهو شاب، سواء مشيخة قبيلة أو رئاسة
3: وزارة،
4: تجد أنه أنشط وأقوى، ويكون عنده من الجهد والنشاط والجد
3: والإنتاج
4: والفكر، ولود لأنه شاب ويعطي أكثر. فأما إذا جاءت في الغالب على كبر فيكون أداء الإنسان أقل. فكان أبو بكر يلحظ هذا الملحظ في زيد، فقال له: وإنك شاب جلد. فأمره أن يقوم بجمع القرآن، واشترط زيد أن يكون على كل آية أن يشهد شاهدان حتى يكون ذلك أضبط. وثم في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، لما أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد، كان زيد من أعضاء اللجنة التي اختارهم عثمان رضي الله عنه، فهو شاهد الجمع الأول عهد أبي بكر الصديق، بل شاهد نزول الوحي كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد معركة اليمامة جمعه للصديق، وتتبع زيد القرآن في الرقاع وفي صدور الرجال. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه ترأس اللجنة الثلاثية لجمع هذا القرآن الكريم، التي كانت من عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن الحارث، كان هو رئيسهم رضي الله عنه وارضاه، هو إمام الفتية، إمام الفرائض، توفي رضي الله عنه وارضاه عام 55 وقيل 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت كما قال أبو هريرة لما دفنوه، قال: قد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا وعوضا. فقد كان ابن عباس تلميذ له ملازم، ينام عند بيته يطلب العلم على يديه، فهو مجل للعلماء ابن عباس، وزيد مجل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل يده لما يقول له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم،
3: عليه الصلاة والسلام. اسمح لي دكتور، نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا عن شيء من فقه زيد بن ثابت رضي الله عنه. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا بك مجددا.
4: يا مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذ وائل بمستمعين جميعا ومستمعات.
3: حياكم الله دكتور. تحدثنا عن شيء من سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويعني هي الماحة بسيطة ويسيرة، ويعني يكفينا ما نشير إليه في هذه الحلقات كلها من السيار ومن الأقوال الفقهية. أشرنا إلى شيء من السيرة، لكن نريد أن نشير إلى شيء من فقهه رضي الله عنه.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان حديث عن فقه زيد لا ينبغي أن يبدأ إلا في الفرائض،
3: أي
4: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد. له اجتهادات وأقوال كثيرة في كل أبواب، لكن أنا أثرت نبدأ بالفرائض لأن هي التزكية النبوية له رضي الله عنه وأرضاه. المسائل الشهيرة جدا جدا لزيد وقول زيد فيها يا ميراث الجد والإخوة. هذا المسألة ربما أشرنا إليها في فقه الصديق رضي الله عنه، أن الصديق
3: يرى أن الجد هو بمثابة
4: الأب،
3: نعم،
4: ولم يورث الإخوة. زيد رضي الله عنه استعمل القياس وشبه هذا الميت بشجرة لها أغصان، واستعمل المقايسة لها أغصان، غصن في الأعلى وغصن في الأسفل، فكلا الغصنين منها ولها، لا مزية لغصن على الآخر. فهذا الميت الذي توفي له
3: أبناء
4: إخوة، عفوا إخوة، غصان متساوية وغصان أعلى، فهذا الغصن يكون هنا في اليمين وغصن في أعلى منه، فكلها غصان لهذه الشجرة. فكان زيد رضي الله عنه وارضاه مذهبه أنه يرى توريث الإخوة مع الجد، وأن الجد لا يحجب الأخوة مطلقا كالأب، بل إنهم يتقاسمون، ومذهبه مشروف المقاسمة، بشرط هو يرى أن الجد أرفع منزله، لذلك يشترط ألا يقل نصيب الجد عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض. يعني إذا ما في صاحب فرض فالجد يجب ألا يقل عن الثلث. أما إذا وجد أصحاب فروض، أن فروض تزاحم الجد عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجلين ذكر، فلم يد أصحاب فروض فقط جد وإخوة، هو متى يكون الثلث أحظ له؟ إذا كان يعني يكون المقاسمة حظ له ما لم يكن الإخوة ضعفي الجد. فإذا كان معهم صاحب فرض يشترط أن لا ينقص الجد عن السدس. هذه المسائل المعروفة لزيد
3: والمشهورة يعني.
4: مشهورة. مسألة لطيفة وظريفة أيضا في الفرائض، مسألة مشركة
3: ألا وهي
4: مسألة مشتركة، وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمي. هذه المسألة تسمى الحجرية، وتسمى اليمية، وتسمى المسألة المشتركة، وتسمى الحمارية. وإن تجد الرحبي يقول إن تجد زوجا وأما ورثا، عندنا زوج وأم، وإخوة للأم حاز الثلثة، إذا هلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم، الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، والأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة. المسألة تكون من كم؟ من ستة. النصف ثلاثة للزوج،
3: أي
4: السدس واحد لمن؟ للأم.
3: للأم
4: بقي كم من عامل الستة؟ هذه أربعة راحت، بقي كم؟ بقي اثنان.
3: أي
4: الجمع من الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا جمعا، هم شركاء في الثلث، فجمع الإخوة يأخذون الثلث. الثلث كم من ستة؟ اثنان. أصبحت الآن مسألة كم؟ ستة كاملة.
3: أيه.
4: إن تجد زوجا وأما ورثة، وإخوة للأم حازوا الثلثة، وإخوة لأم وأبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب الآن أحلقنا الفرائض بأهلها، الزوج أخذ النصف، الأم أخذت السدس، الإخوة اليوم أخذ الثلث، بقي أهل ما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء، العصبة لا يأخذون. طيب العصبة من هم الآن؟ الإخوة الأشقة. عمر رضي الله عنه لم يورث الإخوة الأشقة لأن الفروض استغرقت انتهت. زيد رضي الله عنه طبعا عمر رجع وورث المرة الثانية. زيد مذهبه توريث الإخوة الأشقة، لأن القصة ما حصلت مرة ثانية في عهد عمر، أعطى أهل الفروض فروضهم، الإخوة الأشقة اشتكوا قالوا هؤلاء إخوة لأم أخذوا الثلث، طب نحن ندلي بأم وأب أقوى أشقة، قالوا هب أن أبانا حجر، في رواية هب أن أبانا حمار، يعني ما لنا أب، يعني جعلنا معهم إخوة لأم وإخوة لأم وأبي، وسارقوا المال بفرض النصب فاجعلهم. هذا مذهب زيد الرحبي عبد الشافعي، هذا مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمن.
5: لا لا يعني ليس لكن لماذا جاءت الفتوى في يعني في في في رأي عمر في المرة الأولى ألا يورث الأشقاء الأخوة الأشقاء؟
4: لأن النص ألحق الفرائض بأهلها،
5: أي
4: فما بقي فلأولى رجل ذكر، طيب الحقنا فرائض بأهلها، بقي
5: انتهت.
4: شيء انتهت قاعية العصبات، أن العصبات يأخذون ما فضل، إذا ما لم ما يبقى شيء ليس لهم شيء. لما جاء الإخوة في القضية الأخرى قالوا هب أن أبانا حجر، يعني انسى قصة الأب، اجعلنا كل لأم. زيد قال ورق فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي. هذه مسائل لطيفة، يعني مسائل المواريث أيضا، يعني في مسألة منحة في أمر العلاقات، صح التعبير الأسرية أو ما يتعلق بأحكام الأسرة، دعنا أخذ شيء في النكاح، مسألة مشهورة حقيقة اليوم، وهي مسألة تحريم الزوجة، يقع فيها بعض الناس هداهم الله، تجد أنه يتساهل عليه الحرام أو زوجته عليه حرام، يقول تحرم عليه زوجتي. هذه المسألة أولا مسألة عظيمة ينبغي المرأة لا يتلفظ بها ولا
5: هي بمعنى الظهار، تدخل في معنى
4: الآن سأذكر لك هذا. هذه المسألة ذكر ابن القيم فيها 15 قولا. عثمان رضي الله عنه وارضاه مذهبه الشهير أنها ظهار كما ذكرت أستاذ وائل، وهو مذهب الحنابلة، إذا قال الرجل زوجته عليه حرام ظهار، ويعرف مع ظهار منكر من القول وزور فهو آثم، وقال منكر من القول وزور، وينبغي عليه أن يعتزلها ولا يقربها حتى يكفر، والكفارة عتق رقبة إن لم يجد في الصيام شهرين متابعين أمر عسر جدا. الأقوال فيها كثيرة، والذي اختاره زيد رضي الله عنه وارضاه عنه قولان مشهوران، قول أنها يمين على كل الأحوال وهو الثابت الصحيح، فالرجل ودل على الفتية اليوم أنها يمين ما لم ينوي غير ذلك، ينوي الطلاق أو ينوي الظهار ونحو ذلك، فغالبا الرجل يقول زوجته عليه حرام إن لم يكن كذا لم يحصل كذا، يريد أن يؤكد كلامه أو يمتنع من شيء، فزيد يرى أنها يمين. وعنه قول أنها بائن بالثلاث، ثلاث طلقات، لكن القول الأول هو الأشهر. وكذلك في الأسرة مسألة لا أريد أن أطيل فيها، لكن لا بأس، هي من المشترك اللغوي عند العلماء، المطلقات عدتهن ثلاث قروء، الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار، هذا القر لفظ مشترك عند العلماء، يطلق على الحيض ويطلق على القر. مذهب الحنابلة أن الأقراء هي الحيضات، يعني تعتد بثلاث حيضات. المروي عن زيد رضي الله عنه وارضاه أن الحيضات أن الأقراء هي الطهر، فيعتبر العدة ثلاثة أطهار وليس ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات. دمنا احنا أيضا طالما نحن ما زلنا في الأسرة في مسألة يمكن قليلة لكن كانت شهيرة عند العرب قديما، وهي تخيير الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته، إن شئتن أن تبقين وإن شئتن أن يعني تذهبن، فخيرهن عليه الصلاة والسلام، وخشي أن عائشة رضي الله عنها وارضاها صغيرة السن أنها تستعجل وتختار نفسها، لأن النفقة لما قلت وطلبنا النفقة خيرهن عليه الصلاة والسلام. طبعا ما في أحد يختار عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لكن خشي أن عائشة صغيرة السن تستعجل، فقال لا عليك أن تستشيري أبويك، فقالت يا رسول الله أستشير بك، يعني ما يمكن المسألة هذه، لو الرجل قال لزوجته الخيار لك ملكتك أمرك، وقالت اخترت نفسي، ماذا يترتب على قولها هذا؟ هل يعتبر طلاق بائن؟ هل تعتبر طلقة واحدة رجعية؟ ثلاث طلقات؟ هذا خلاف فقهي. إذا قال الرجل اختيار زيد رضي الله عنه وارضاه أنها طلقة واحدة رجعية، يعني إذا اختارت نفسها فهي طلقة واحدة رجعية.
5: طيب جميل.
4: إذا في مسألة في البيوع، يعني ما أدري الوقت يعني يسعنا ولا
5: تفضل دكتور بني.
4: في مسألة في البيوع والمعاملات ومسألة استثناء اليوم ممكن تحصل، يعني ممكن تشتري. طيب اليوم كثير من الناس ربما لا يأكل رأس الذبيحة الشاه وبعض المقادن مثلا أو كذا، ما يحبونها مثل السابق. يعني في السابق الناس الحمد لله على النعمة، وربما مع جوعهم لا يتركون شيء من الشاه إلا ويأكلونه ويجدون له طريقة، حتى الجلد يزعم منه، تعرف ما يزعم من القرب ونحو ذلك، اليوم يتركونه. فهل ممكن تشتري شاه ويستثني البائع شيئا منها؟ يعني مثلا البائع هذا
5: يبيعك الشاه ما عدا رأسه،
4: ما عدا الرأس، هو عنده مثلا رغبة يحب الرأس ويستثني الرأس، يستثني الجلد، يدبغ الجلد هذا ويضع أو يضع أحذية ونحو ذلك شركة، هل له ذلك؟ الذي عليه كثير من الفقهاء المنع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، يعني البيع لابد فيه العلم. فأنت هل يجوز بيع الحمل؟ الحمل مجهول.
5: لا.
4: طيب قالوا إذا استثنى الحين في المبيع هذا الرأس، استثنى الجلد، هذا يصبح فيه جهالة، المستثنى يعني هذا يجعل الباقي
5: قدر المستثنى غير معلوم،
4: يعني المستثنى الرأس والجلد بس، إيش كم حجم الجلد هذا بعد السلخ؟ الرأس ما
5: فيه شيء من الجهالة.
4: نعم. الصواب الذي عليه جل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن ثابت هو جواز هذا الاستثناء، لأن المبيع معلوم على عليه من الاستثناء. الآن إذا قال لك هو المشكلة في الجهالة، دائما في جهالة المبيع ليس في جهالة الاستثناء. فهو إذا قال له أبيعك هذا الشاه وأستثني حملها، حتى الحمل مجهول، نعم، بس هل الحمل كان داخل في العقد ولا غير داخل؟
5: كان داخل.
4: لا يعني عندما استثنى،
5: عندما استثنى ليس،
4: لا ليس داخلا. إذن ما علي أنا، يعني هو النهي عن الجهالة في البيع. الآن هو الحمل هل كان ضمن عقد البيع لما استثني؟
5: لا.
4: لا. إذن دعه مجهولا، هو لم يبيعني شيئا مجهولا، هو استثنى شيئا مجهولا من حقه. استثنى الرأس، باقية الشاة ما معيني، واضحة. استثنى الجلد، الجلد مجهول، هل يخرج سليم، يخرج معي بتاع بعد
5: هو الاستثناء إن كان مجهولا لا يضر،
4: لا يضر، لأن المبيع معلوم. اللبس الذي حصل عند جماعة من الناظرين في الفقه ظنوا أن الاستثناء هذا الذي فيه جهالة يؤثر على البيع. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني والشريعة تشترط العلم بالمبيع، العلم بالمبيع أنا لم يتضرر، وذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم زيد لاحظوا هذا المعنى ولم يلتفتوا إليه. والمسائل كثيرة، لكن اخترت جملة من المسائل التي يحتاجها الناس والله أعلم.
5: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
4: العفو أستاذ وائل، شكرا لكم المستمعين جميعا.
5: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام تقبلوا تحياتي، محدد أحدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرا. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظر.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. نسعد بأن تكونوا معنا.
6: آية وعظة.

0: الإخلاص صفة من صفات المؤمنين، ومنزلة من منازل المقربين، وهو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل أجمعين. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في إخلاصهم لله رب العالمين. يقول الأعمش رحمه الله: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في مصحف، فاستأذن عليه رجل فخبأ المصحف، فقلت له: لماذا؟ قال: لأن هذا دخل علي مرارا وأنا أقرأ، فلا أريده أن يقول في نفسه: هذا يختم كل يوم. وقال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه شيء. فهلا أصلحنا سرائرنا وأخلصنا في أقوالنا وأفعالنا؟ آية وعظة.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

لوك من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود. الله.

0: أنت
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراء وعدب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. كما عودناكم في كل حلقة سنعيش وإياكم مع فوائد دينية وعقائدية تتضمنها تلك الأوراق، نحاول أن نخرجها إليكم ونعيش الروحانية الموجودة في تلك الآيات، التأملات الموجودة في تلك الأحاديث النبوية. سنخرج لكم بعض الفرائد وبعض الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر والكتب. دعوني باسمكم جميعا مستمعي الكرام في كل مكان أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعي ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله أبو عبد الرحمن.
3: سلمك الله وعافاك وسلم المستمعين والمستمعات.
2: أستاذ محمد، اليوم سنبدأ حلقتنا بوقفة وتأمل مع آية وتفسيرها، وهي قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أحسن ولا أجمل ولا أكمل من البداية بكتاب الله عز وجل، وهذه الآية التي ذكرتها سلمك الله هي قول الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ميقات ربه، وخلف على قومه هارون، قال له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فذهب موسى إلى ميقات الله عز وجل ورجع، ووجد شيئا مغضبا مؤسفا كما قال الله عز وجل، فرجع غضبان أسفا، وجد قومه يعبدون العجل من دون الله. سبحان الله،
2: مع أنه المدة ليست طويلة،
3: المدة ليست طويلة، هي 30 ليلة وأتمها الله عز وجل بـ10 فقط. فلما رجع وجد قومه يعبدون العجل من دون الله، فغضب عليه السلام غضبا عظيما. وغضب الله تبارك وتعالى قبل ذلك، وأخبرنا الله عز وجل عن ذلك في قوله: إن الذين، شوف ما يدل على غضب الله عز وجل على هذا، قال: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لكن سبحان الله، وهنا تأتي اللفتة التي أردت أن أبينها، مع أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الغضب، غضبان أسفا، إن الذين سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، كل هذا يدل على أن السياق فيه غضب،
2: وأن هؤلاء خسروا وخابوا،
3: وأنهم فعلوا شيئا عظيما. ومع ذلك على طول بعدها بآية قال عز وجل: والذين عملوا السيئات. لازلنا نتكلم مع الذين عملوا السيئات اللي هم
2: اتخذوا العجل.
3: ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فمع أنه غضب عليهم وتوعدهم، إلا أنه فتح لهم الأبواب في حال واحدة: إذا تابوا وأنابوا. بعض الناس يقول: الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول: الشرك لا يغفر أبدا، لكن الآية لا تتكلم عن إنسان مات على الشرك، وإنما إنسان دعي إلى التوبة فتاب من الشرك في حياته.
2: يا سلام،
3: فقد فتح الله عز وجل لهؤلاء المشركين باب التوبة لعلهم أن يتوبوا فيغفر لهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فما ظنك يا أخي ما ظنك يا أختي؟ ما ظنكم بمسلم يقول لا إله إلا الله ثم يعصي الله بشيء من المعاصي؟ أفلا يكون مبشرا بالتوبة إن هو تاب وأناب؟ بلى والله، بلى والله. فمن العبد الضعيف الندم والتوبة والاستغفار، ومن الرب الكريم العظيم الرضا والمغفرة والرحمة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
2: الله، جميل أستاذ محمد. إشاعة هذه الروح عند من يتولون إصلاح الناس أو يقومون، من أب، من معلم، من داعية، لماذا نغلق الأبواب لنا على الناس؟
3: هناك باب الترهيب وباب الترهيب، هناك باب الترجية من الرجاء مأخوذة من الرجاء، والتخويف مأخوذة من الخوف. فالذي يغلب جانبا على جانب هذا مخطئ. الذي يأخذ بمنهج الكتاب والسنة يرجي ويخوف.
2: يا سلام.
3: فالله عز وجل في هاتين الآيتين خوف أشد التخويف ثم رجى أعظم الرجاء. فالإنسان ينبغي أن يكون متوازنا، سواء كان أبا أو داعية أو معلما أو غير ذلك، يكون عنده توازن ويكون باب الرجاء موجودا. لأن بالذات الناشئة الصغار يمكن ما يعني يهتمون كثير بالتخويف، لأن ما يكون عنده من حياة القلب ما يجعله خائفا من عذاب الله. بينما إذا رجيته ربما كان ذلك سببا لقبوله وإقباله. فأقول علينا أن نستخدم هذا وهذا، وهذا منهج القرآن العظيم.
2: يعني اليوم مر علي مقولة لابن حجر في حديث بشروا ولا تنفروا، في لما أرسل معاذ وابو موسى إلى اليمن، أظن ابن حجر علق عليه تعليق أنه قال في من أجمل فوائدها أن الإنسان يؤخذ يعني بالشوية بالتدرج. نعم. يقول حتى الصغير عندما يريد أن يبلغ أو المسلم. فجميل هذا، أنه يعني يليتنا نحسن أيضا فتح باب هذه النوافذ لنا. نعم. إحنا نحسن الخوف والتقريع فقط.
3: نعم. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الحكمة أن يكون الإنسان متدرجا في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباب التدرج بالذات هذا مذكور حتى في كتب ما يسمى بالتشريع الإسلامي، أو مثلا كتب تاريخ الفقه الإسلامي. كيف حرم الخمر؟ كيف حرمت الخمر؟
2: تدرج.
3: بالتدرج. كيف حرم أيضا الربا؟ كيف فرض الصوم؟ كيف يعني فيه تدرج عظيم.
2: وهذا منهج،
3: هذا منهج، وهو موافق تمام الموافقة لطبيعة الإنسان.
2: يا سلام. دعنا ننتقل إلى محورنا الثاني، وهو لازلنا في الجمال ونريد أن نتحدث عن أجمل الصحابة صوتا.
3: الله أكبر.
2: يا ترى من هو؟
3: نحن في جمال مع هذه الآثار النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا المسألة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لن نتكلم عن جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس في كل شيء. وذلك قال الصحابي سمعته يقرأ في سورة العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: حاز الكمالات.
3: اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم جميل يحب الجمال، والله عز وجل كما في الصحيح جميل يحب الجمال. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم جميل الصوت، أيضا كان يحب الصوت الجميل. ولذلك تعرفون حديث ابن مسعود قال اقرأ علي القرآن، فلما قرأ عليه بكى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما في رواية، هو في الحديث في الصحيحين، قال فرأيت دموعه تسيل على خديه عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يذهب في الليل ويخرج من بيته، وإذا سمع أحدا من أصحابه يرتل القرآن، لأن الصحابة يرتلون القرآن في أفنيتهم. تعرف في السابق يعني ما في تكييف، فالناس يصلون أو مثلا ينامون أحيانا في الأفنية عشان التهوية وكذا. يقول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليلة من الليالي فوقف عند باب الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، فلما كان من الغد قال له النبي صلى الله عليه وسلم.
2: لحظة، أبي موسى الأشعري اسمح لي.
3: نعم.
2: اللقب هذا الأشعري من فين أصلا هو؟
3: الأشعريون هؤلاء أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. إيه نعم.
2: وهذه اليمن إيش عندهم ميزة؟
3: إيه نعم، أهل اليمن فيهم رقة القلوب، وأيضا الأشعريون لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا مضارب يعني خيام، فكان يسمع لهم دوي بالقرآن. الله. يعني كانوا أهل تلاوة، كانوا أهل حب للقرآن، كانوا أهل إيمان قيام الليل. فأمثلهم طبعا وأعظمهم وأعظم هذه الأمة صوتا هو أبو موسى الأشعري.
2: يا سلام.
3: نرجع إلى الحديث، يقول فلما غدا أبو موسى في الصباح وكان النبي صلى الله عليه وسلم
2: في الليل الرسول استمع له،
3: إيه في الليل استمع إليه، في الصباح هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى. ثم قال له كلمة ذهبت مثلا عظيما إلى يوم القيامة، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
2: الله.
3: لأن داود عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتلاوة.
2: جمال الصوت.
3: يا جبال أوبي معه والطير.
2: الله.
3: كان إذا قرأ كل الجبال والطيور ترجع معه من جمال صوته. وأولين له التلاوة، كان يأمر بفرسه أن تسرج فيقرأ كتابه في هذه المدة اليسيرة، سهلت عليه التلاوة. ومعجزات الأنبياء وكراماتهم هذا شيء لا ينكر.
2: صحيح.
3: الشاهد من هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون تلاوة أبي موسى، فكان إذا صلى بهم إماما قالوا: ليته قرأ بنا سورة البقرة.
2: الله، من جمال الصوت ما وده يسكت.
3: ما ود... نعم إيه والله. وكان إذا حضر مجلسا من مجالس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى القرآن والصحابة يستمعون. وفي رواية لابن حبان قال: فيقرأ عليهم القرآن ويتلاحن فيه، يعني يرتله بصوته. قال الإمام الذهبي رحمه الله، اللي هو أعظم يمكن المؤلفين في السير،
2: تتبع لسير الناس،
3: يعني هذا الذهبي كأنما قيل عنه كأنما عرض الناس كلهم أمامه فجالس يعلم عنهم، يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كأنه يراهم سبحان الله من قوة علمه
2: وقدرته على جمع البيانات والمعلومات.
3: قدرة عظيمة وحفظ لهذا، ولذلك أعظم كتاب في الدنيا في ما يتعلق بتراجم الرجال سير أعلام
2: النبلاء.
3: ذكر فيه الصحابة والتابعين، وذكر فيه العلماء والصالحين والملوك والشعراء، وذكر القادة والفاتحين، ذكر شيء عظيم جدا في 25 مجلدا.
2: يا سلام.
3: واختصر أيضا في 3 مجلدات وفي 4 مجلدات. المقصود من هذا الكلام أن هذا الإمام، وله كتاب على فكرة اسمها طبقات القراء، يتكلم فقط عن القراء من الصحابة ومن بعدهم، قال: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن.
2: يا سلام. يا سلام.
3: يعني هذا تقريبا هو أعظم إنسان في هذا المجال. هذا رقم واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دعنا نأخذ فاصل يسير ثم نعود إليك.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي، حياك الله أبو عبد الرحمن.
3: سلمك الله وعافاك.
2: دعنا ننتقل إلى أيضا محورنا الثالث في هذه الحلقة. الإمام الذهبي يحث الناس على زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدينته.
3: اللهم صل وسلم على محمد. من حسن الحظ إن صح التعبير أننا قبل الفاصل تكلمنا عن
2: أجمل الصحابة صوتا.
3: إيه نعم. وختمنا بذكر الإمام الذهبي رحمه. صحيح. الله، وقلنا إن كتابه هذا هو تقريبا أعظم كتاب تراجم في هذه الدنيا. طبعا في هناك كتب تراجم كثيرة ومتميزة، مثلا وفيات الأعيان لابن خلكان، هذا كتاب عظيم جدا، مميز جدا، وإن لم يكن يعني من الناحية الشرعية هو الأمثل يعني، لكن أيضا فيه علم كثير
2: استقصى وذكر بعض
3: فيه حذق فيه حذق وتحرير قل نظيره.
2: يا سلام.
3: ابن
2: وفيات خلكان. الأعيان
3: وفيات الأعيان نعم. لكن يبقى كتاب الإمام الذهبي هو الأقوى والأشهر والأحسن.
2: جميل.
3: الإمام الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء الذي تحدثنا عنه قبل قليل في ترجمة التابعي الجليل عبيدة السلماني، اسمه عبيدة وليس عبيدة، لأن عبيدة أكثر وأشهر، لكن هذا الرجل اسمه عبيدة. ذكر كلاما لعبيدة السلماني حول حب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقب الإمام الذهبي بقوله، يقول الإمام الذهبي: فابذل مالك في زورة مسجده الذي بناه بيده صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه عند حجرته في بلده، تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، وتملأ بالحلول في روضته ومقعده عليه الصلاة والسلام، والتذ بالنظر إلى أحده،
2: يقصد
3: جبل أحد،
2: يا سلام،
3: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين.
2: يا سلام.
3: الآن الإمام الذهبي يقول: أنت الآن عندك مال، سافر، أبذل تذكرة، أبذل سكن، سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن فعلت ذلك أجرت أعظم الأجر، ودل ذلك أيضا على مقدار حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. فأنا أنصح جميع من يستطيع أن يسافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهجره، أن يذهب إليه بين الفينة والأخرى. والحمد لله، ربما أنتم يا أهل مكة لاحظتم ذلك أكثر منا أهل الرياض ويعني سائر الأقطار، لاحظتم كثرة المعتمرين في الآونة الأخيرة، وهذا شيء مبهج. ما زرنا مكة أو المدينة أو فتحنا مثلا التلفزيون مثلا على قناة القرآن وقناة السنة ووجدنا هذا التجمع العظيم الذي يزداد سنة بعد سنة إلا فرحنا، والله أعظم الفرح، ولله الحمد المنة. نرى يعني تسهيلات عظيمة من لدن دولتنا، ممثلة في أكبر رموزها خادم الحرمين وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما، وأيضا في المسؤولين الذين يلونهم إلى آخر وأصغر، وليس فيهم صغير.
2: صحيح.
3: كل من بذل فليس صغيرا، هو كبير القدر. هؤلاء لما بذلوا وخططوا وسهلوا كثر الناس.
2: صحيح.
3: وهذه الكثرة أولا أنها عبودية لله عز وجل، ما يأتي الإنسان إلا بعبوديته وتضرعه وحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن هناك أناس في العالم يتمنون رؤية بيت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله الذي وفق دولتنا إلى هذه التساهيل وإلى هذه الخدمة العظيمة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسجد الحرام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يبارك في هذه الجود.
2: دعنا ما دام جينا حول المدينة نشوق المستمع والمستمع الكريم إلى أبرز ما في المدينة من أشياء أو أحاديث تحث الناس على زيارة المدينة أو على بعض الأماكن الموجودة في المدينة.
3: اللهم صل وسلم على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرحالة لا تشد للتعبد كما في الصحيحين إلا إلى 3 مساجد، قال: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فمسألة شد الرحال، أنت الآن من يوم تبدأ في سفرتك فأنت في عبادة، سواء شددت رحالا يعني حقيقية أو مجازية. يعني أحيانا الإنسان ما عنده شد رحل، لن يربط شيئا ولن يحمل حملا،
2: لكن هو كناية أو إشارة إلى موضوع السفر،
3: إلى موضوع السفر. نعم. وكل سفر ترى على فكرة فيه جهد،
4: صحيح.
3: حتى مع التسهيل العظيم الذي نراه الآن ووسائل السفر المسهلة، إلا أن فيه
2: اللي يبقى التعب،
3: فيه تعب وفيه أيضا إنفاق أموال.
2: نعم.
3: يعني بعض الناس مثلا ينفق مثل راتب شهرين وثلاثة وأربعة وستة وعشرة عشان يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عبودية عظيمة لله عز وجل. ولذلك من حين أن يخرج الإنسان ذاهبا إلى مسجد الحرام أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع وهو في عبودية، حتى لو نام، حتى لو أكل، حتى لو شرب، فهو في عبودية لأنه أنشأ سفر طاعة. الفرض الواحد الذي يصليه الإنسان يصلي فرضا واحدا كأنما صلى في بلده عن ألف فريضة.
2: الله
3: أي فضل أعظم من هذا؟ زيارة
2: الروضة مثلا.
3: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما بين بيتي ومنبري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: روضة من رياض الجنة.
2: الله.
3: كما في الصحيحين. فأنت الآن تأتي إلى مكان عظيم وتصلي فيه أو تدعو الله عز وجل فيه وترجو الله عز وجل أن يحقق لك فيه الأمال، هذا شيء عظيم جدا. أيضا ما يتعلق بزيارة كما
2: الذهب إشار إلى أحده.
3: أي نعم، زيارة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم.
2: وش الميزة في أحد؟ هل جاء نصوص في أحد؟
3: يعني عنده شهداء، الشهداء حمزة وغير حمزة من الصحابة السبعين الذين قتلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم أحيانا.
2: سبحان الله.
3: يذهب إليهم، فأنت تزورهم زيارة مسلمين
2: تسلم عليهم.
3: تسلم عليهم. إذا أضفت إلى ذلك أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قصد إليهم، فهذا شيء عظيم.
2: يا سلام.
3: ثم ترى تلك المواقع العظيمة التي
2: دارت فيها معركة،
3: التي دارت فيها المعارك وأعز الله فيها، الذي حصل فيه ما حصل ترى عز للإسلام.
2: صدق.
3: لأن الله عز وجل مازت الخبيث من الطيب، وظهرت أعلام الخير والدعوة والعلم بعد تلك المعركة أكثر من ذي قبل.
2: قباء مثلا من الأشياء اللي...
3: وقباء يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت يصلي فيه، وأجر من أتاه أجر عظيم. وكل رحلتك للمدينة أنت في خير وبر.
2: سبحان الله.
3: أهم شيء أن تكون المسألة متعلقة بالله عز وجل، لأن الله أمرك تذهب.
2: يا سلام.
3: اقتداؤك بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون على وفق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه غلو ولا إطراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فطالما كنا مشتاقين، محبين، متبعين، غير مبتدعين، فنحن على خير وأجر وفضل.
2: خليني برضو أسألك في نقطة أشار إليها الذهبي عندما قال: فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين.
3: اللهم صل وسلم. نعم، هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، وذكر هذه الخصال. قال عمر: تعرف الصحابة في أول الإسلام يتطورون، يعني ما أتاهم العلم،
2: يترقى الإنسان،
3: يترقى الإنسان
2: ويتعلم.
3: إيه نعم. قال: يا رسول الله، يعني حتى من نفسي، كان يعني قال: حتى من نفسك. راجع نفسه وتأمل فوجد أنه فعلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عنده على نفسه، فقال: لا، أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، كيف ننمي هذه؟ أحيانا الإنسان يقول: هذا الحب ترى مو بيدي، أنا ما أقدر

0: تنمية هذا بالتذكر والتفكر ويكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في شعورك ووجدانك، لأن احنا في اليوم والليلة دائم يمرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرها مرور الكرام، تدبر فيها،
1: سوي زي ضماد
0: وانظر فيها حلقة وافعل كما فعل ضماد الأزدي.
1: أنا شاكر لك الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعي ومستشار شرعي وقانون، شكرا لك.
0: سلمكم الله وعافاكم، تقبل الله منا ومنكم.
1: آمين. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها

بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا

أقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

تشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جاء

بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.

نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

بقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فان

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الصحف نشرت.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Anda.
1: الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطهما. في هذا الحديث من الفقه: واحد، وجود المرأة البالغة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا يبطلها. اثنان، جواز الصلاة خلف النائم. ثلاثة، جواز نوم المرأة أمام زوجها وهو يصلي وليس فيه سوء أدب. أربعة، فرق بين مرور المرأة البالغة بين يدي المصلي وهذا يقطع الصلاة، وبين كونها ثابتة في قبلته. خمسة، جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها لقولها: فإذا سجد غمزني. ستة، مجرد مس المرأة

والفجر سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر وأول مبعوث إلى

والخر والوفر ووجه نحو الروم والفرس جيشه فمن عليه الله بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على

0: نيتي في القبر.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها الكرام لتلاوة سورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي، وإسناد أحمد حسن. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، 700 درهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة
2: طيبة، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: في.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك، فسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وزاد هؤلاء الأربعة: يا حي يا قيوم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وزاد الحاكم في رواية له: أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وزاد في طريق عنده فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وفي رواية لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم والترمذي: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزيمة. وعن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث. نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى. والإقعاء أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقع الكلب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حتى يفرغ منها، وإياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة ولفظه إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرك الحصى. وعن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي صالح مولى طلحة رضي الله عنه قال كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ذو قرابتها شاب ذو جمة فقام يصلي، فلما أراد أن يسجد نفخ، فقالت لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام لنا أسود يا رباح ترب وجهك. رواه ابن حبان في صحيحه. ورواه الترمذي من رواية ميمون أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال يا أفلح ترب وجهك. وعن أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبزار، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. ورجاله رجال الصحيح. قال الترمذي: وقد روي عن أنس أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزيمة. وعن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث. نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى. والإقعاء أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقع الكلب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حتى يفرغ منها، وإياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة ولفظه إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرك الحصى. وعن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي صالح مولى طلحة رضي الله عنه قال كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ذو قرابتها شاب ذو جمة فقام يصلي، فلما أراد أن يسجد نفخ، فقالت لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام لنا أسود يا رباح ترب وجهك. رواه ابن حبان في صحيحه. ورواه الترمذي من رواية ميمون أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال يا أفلح ترب وجهك. وعن أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبزار، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. ورجاله رجال الصحيح. قال الترمذي: وقد روي عن أنس أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فرحمة ربنا في مبتداها وأوسطها الهداية للجنان، ونعمة خالقي ختمت عقودا منصعة من الدر الجمان. ألا يا راغبا نهجا قويما وتر

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة قاف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب من حديث سعد، والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. رواه أحمد وابن ماجه، وإسناده متصل، ورواته ثقات. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء خير أدعو به في صلاتي؟ قال: نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال: إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. رواه البيهقي. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة؟ فسكت الرجل، ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابا. فقال الرجل: أنا قلتها يا رسول الله، أرجو بها الخير. فقال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 13 ملكا يبتدرون كلمتك، أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن، واللفظ له والبيهقي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشهر ذو الفأل صفر، ما به شؤم ولا نرمي القدر، ليس ما تزعمه من سابق أمة الكفر ومن كان كفر، بل به أول غزو للنبي، غزوة الأبواء قد جاء الخبر، وبه خيبر قد حررها خير خلق الله من رجس البشر من

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم، وإسناد البزار حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الجنة. قل ما يعبأ بكم ربي قل ما

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها المستمعون الكرام لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: الأربعون النووية
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة، زاد في رواية: أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا.

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا

سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

صبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأي

الاتفاق على سداد الدين بعملة أخرى له عدة صور، فإذا كان الاتفاق سابقا فهذا محرم، لأنه بيع وشراء عملة بعملة بالآجل، وهذا يجب فيه القبض يدا بيد في مجلس العقد. وإذا كان الاتفاق بينهما أن يكون السداد بالعملة نفسها، لكن عند حلول الأجل اتفقوا أن يكون السداد بعملة أخرى، فيجوز بثلاثة شروط: الأول أن يكون قضاء الدين بقيمة العملة في نفس يوم السداد، الثاني وأن يسلمه المبلغ في المجلس لا بعده، الثالث وأن لا يبقى من الدين شيء، فيجب أن يسدده كاملا بالعملة الأخرى. الموقف من إشاعة سيئة عن شخص مسلم. الظن الحسن بالمسلم. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أن يطلب المسلم الدليل على صحة الإشاعة فيدحضها إذا كانت باطلة. كتم الإشاعة وعدم نقلها وتداولها أو المشاركة في نشرها. أن يرد الأمر إلى أهل العلم والعقل والحكمة. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد، ورواته ثقات. وعن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح. ومرتجة أي مغلقة. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجالسنا اليوم قاطع رحم. فقام فتى من الحلقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء، فاستغفر لها واستغفرت له، ثم عاد إلى المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. رواه الأصبهاني. ورواه الطبراني مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، وأنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم، ورواه مالك عن صفوان. ورواه البزار متصلا ولفظه قال: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له، فأنا وهو في الجنة كهاتين. وضم أصبعيه: ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله صائما قائما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختان، وألصق أصبعيه السبابة والوسطى. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. الحمد لله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأخوات، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ ناصر القطامي، ويقرأ من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة

لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة

0: كان هذا هو القارئ ناصر القطامي وتلا علينا من سورة النحل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. رواه مسلم. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمن ويستكثرن عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول آراء الناس في السعادة. أيها المستمعون الكرام، السعادة من الموضوعات الكبرى المرتبطة بحياة الناس وأحوالهم، والتي خاض فيها البشر على اختلاف طبقاتهم وأديانهم ومذاهبهم، حيث شغلت أذهان العلماء والفلاسفة والمفكرين والمتكلمين وسائر أتباع الطوائف من أهل الملل. وقد أشار ابن حزم رحمه الله إلى هذا المعنى العظيم، فأوضحه غاية ما يمكن، وذلك في كتابه الأخلاق والسير في مداوات النفوس. قال رحمه الله: تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحدا، وهو طرد الهم. ثم أوضح ذلك على سبيل التفصيل فقال: فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لا يستوون في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإراداتهم لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرد الهم، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم، فمن مخطئ وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب، وهم الأقل من الناس في الأقل من أموره. فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها، مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على ألا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه، وكل غرض غيره. ففي الناس من لا يستحسنه، إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة، وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصيت، وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده ككثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة، وفي الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستنقص طالبها كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه، وفي الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة. وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها، وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه. إلى أن قال ابن حزم رحمه الله: فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به هم الفقر عن أنفسهم، وإنما طلب الصوت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها، وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فواتها، وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العالم منه، وإنما أكل من أكل، وشرب من شرب، ونكح من نكح، ولبس من لبس، ولعب من لعب، واكتن من اكتن، وركب من ركب، ومشى من مشى، وتودع من تودع، ليطردوا عن أنفسهم أرداد هذه الأفعال وسائر الهموم. وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد لها من عوارض تعرض في خلالها، وتعذر ما يتعذر منها، وذهاب ما لا يوجد منها، والعجز عنه لبعض الآفات الكائنة، وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك، من خوف منافس أو طعن حاسد أو اختلاس راغب أو اقتناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل معاشر المستمعين الكرام أن السعادة مطلب لجميع الناس، ولكنهم يختلفون في سرها وحقيقتها، وذلك بحسب ما تمليه عليهم عقائدهم وثقافاتهم وتوجهاتهم وأنماط تفكيرهم ومدارسهم الفكرية. فالنظرة العامية للسعادة على سبيل المثال تختلف عن النظرة الفلسفية، فالآراء العامية كما يسميها بعضهم إزاء السعادة تنشأ عن إحساسات خاصة في أحوال خاصة. فالذي يرى أن السعادة في الغنى أو في الصحة إنما حدث له ذلك الرأي من ألم الفقر أو شدة المرض، ومن الجائز أن ينتقل الإنسان إلى يسار أو صحة فيتغير رأيه في السعادة ويذهب في تصورها إلى شيء آخر أصبح يحس بشدة حاجته إليه كصلاح الولد أو الزوجة أو الأصدقاء وهكذا. أما النظرة الفلسفية فتتكئ آراؤها نحو السعادة على النظر والاستدلال، وتختلف من فيلسوف لآخر، فمنهم من يرى أن اللذة هي الخير الأعلى، ويذهب في الاستدلال على هذا أنه يرى أن جميع الكائنات ترغب في اللذة وتسعى لها، سواء كانت هذه الكائنات عاقلة أم غير عاقلة، فعنده أن ما كان محط الرغبة في جميع الكائنات يجب أن يكون هو الخير الأعلى. ومنهم من ينقض هذا الرأي فيرى ألا يقبل أن تكون اللذة الحسية هي الخير الأعلى في هذه الحياة إلا عند من لا يريد أن يفرق بين حياة الإنسان وحياة غيره من الحيوان. ومنهم من يرى ازدراء القائلين باللذة فيرى أن السعادة كلها في قوى النفس التي هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. ومنهم من يرى أن كمال السعادة باقتران سعادة النفس بسعادة البدن كالصحة وسلامة الأعضاء، وبالخيرات الخارجة عن البدن كالثروة والرياسة وشرف المنبت وحسن السمعة وهكذا. ومنهم كما عند بعض فلاسفة الوجودية من يرى أن السعادة تتحقق بإثبات الفرد نفسه من خلال إلغاء حقيقة الخير والشر وإطلاق العنان للشهوات دون مبالاة بعرف أو دين أو خلق. وبعضهم يرى أنها تتحقق بمواجهة المخاوف والأخطار والتعرض للمحن والقلاقل. ومنهم كما في أديان الهند من يرى أن الحياة وهمية مظلمة لا نور فيها ولا موت ولا حياة فيها، فيرون أن الهدف العملي فيها هو الخروج بالإنسان من عالم الوهم والظلمة والموت إلى عالم الحقيقة والنور والحياة، ويرون أن الطريق المؤدي إلى الخلاص هو طريق التصوف والزهد والتقشف الذي يصل إلى إهلاك النفس، أو الأخذ بطريقة التجول والتسول، أو الأخذ بطريقة اليوجا على اختلاف أساليبها. واليوجا كلمة سنسكريتية وقد دخلت اللغة الإنجليزية وتعني حرفيا النير والاتحاد، وهي تشير إلى مدرسة فلسفية هندوسية ويعد جانبها العملي أهم من النظري، إذ يعني جانبها العملي ضبط التنفس والجلوس في وضع معين إلى غير ذلك من طقوسها ورسومها. ومنهم كما في فلسفة الديانة البوذية من يرى أن السعادة تتحقق بالعناية بالإنسان وإيصاله إلى مرحلة النيرفانا التي تعني عندهم السعادة القصوى، وتعد الهدف النهائي للبوذي، وتعني حالة السلام والطمأنينة والتبريد والتجميد للأهواء والأمن الناتج عن محو هوى النفس ونهاية الألم والتحرر الناتج من تناسخ الأرواح كما في الهندوسية. وقد وضع لهم بوذا كما يزعمون أربع حقائق أساسية، وهي ما تعرف بالحقائق النبيلة الأربع، وهي الاعتراف بأن الحياة مليئة بالشقاء، وأن أسباب الشقاء تكمن في الشهوات والرغبات الملحة، وأن الضرورة تقتضي وقف هذه الشهوات والرغبات، وأن الطريق إلى ذلك هو اتباع الطريق الذي يؤدي إلى التخلص من الشقاء، وهو ما سماه بالصراط النبيل. ومن الباحثين في السعادة من يرى أن الإنسان ذو فضيلة روحية وفضيلة جسمية، وما دام الإنسان إنسانا لا تتم له السعادة إلا بتحصيل الفضيلتين كلتيهما، ولا تحصل له الفضيلتان على التمام إلا بالأشياء النافعة في الوصول إلى الحكمة الأبدية، فهذه نبذة تجمع أكثر آراء الناس في السعادة، ويلاحظ أن أكثرها مخطئ أو قاصر عدا ما كان من طريق الرسل، فهم مرسلون من الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إذ السعادة المستسقاة من ذلك النبع الصافي هي التي تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة المصاحبة للإنسان في دنياه وبرزخه وأخراه، وهي السعادة الكاملة التي تجمع لصاحبها بين لذة القلب والروح ولذة البدن المباحة، فتلك هي النظرة الصحيحة للسعادة، وهي النظرة التكاملية الواسعة الشاملة لسعادة الدنيا والبرزخ والآخرة، وتتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الروح والبدن وبين حقوق النفس وحقوق الآخرين دون طغيان جانب على جانب، وكمال تلك السعادة يتفاوت بحسب تحقيق ذلك التوازن. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: يمكن تقسيم الرخص الشرعية باعتبار حكمها إلى ثلاثة أقسام: رخصة واجبة نحو أكل الميتة للمضطر، ورخصة مستحبة نحو القصر في السفر، ورخصة مباحة نحو بيع السلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله تعالى كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب العامل إذا نصح. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال: يا أبا الوليد، اتق الله، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثغاء. قال: يا رسول الله، إن ذلك لكذلك؟ قال: إي والذي نفسي بيده. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا. رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا، ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللت؟ قال: فقلت: إذن لا أنطلق. قال: إذن لا أكرهك. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، هذا السائل يقول: التوحيد هو أعظم وأهم عمل يعمله المسلم في حياته، فهو ما خلق الإنسان لأجله، فكيف يحقق المسلم التوحيد؟ بارك الله فيكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحقيق التوحيد منزلة عالية، فليس كل موحد محققا للتوحيد، وكل محقق للتوحيد فهو موحد. فتحقيق التوحيد تصفيته وتنقيته من الشرك الأصغر والأكبر ومن الذنوب والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ترجم عليه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يسأل شيخ صالح يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم؟
3: والشمس تجري لمستقر لها، وهو أنها تسجد تحت العرش، هذا المستقر، أنها تسجد تحت العرش كما جاء في الحديث، وفي قراءة: لا مستقر لها، تجري لا مستقر لها، بمعنى أنها لا تتوقف. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا السائل يقول: الساعة التي يجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة هل تبدأ من بعد غروب شمس يوم الجمعة؟
3: ليس بعد الغروب، وإنما هو في آخر ساعة من يوم الجمعة. لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أجاب الله دعاءه نحو من ذلك مما ورد. ففيه الترغيب في الاجتهاد في الدعاء في آخر يوم الجمعة بعد العصر. نعم.
2: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا هذا السائل يقول: سمعت أن من أوقات الدعاء أن يدعو المسلم بعد التشهد الأخير، فهل يجوز لي الإطالة في الدعاء بعد التشهد الأخير؟
3: هذا على حسب ما يتمكن الإنسان منه، والإنسان المأموم يتابع إمامه، أما غير المأموم الذي يصلي منفردا فإنه يكثر من الدعاء ويطول ما شاء. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحمل الطفل الصغير وهو في صلاته، فهل يجوز لي أن أحمل ابنتي التي تبكي وأنا أصلي صلاة الفريضة؟
3: لا يؤثر بالصلاة، وهذا فيه أن للإنسان أن يحمل الطفل، لا سيما إذا كان الطفل يحتاج إلى حمل،

0: ولحفظه والعناية به أن ذلك جائز في الصلاة. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل أيضا بعث بهذا السؤال يقول فيه: لماذا يقرن في الدعاء بين العفو والعافية؟
0: لأن العفو والعافية، من رزق العفو والعافية في بدنه فإنه قد تكاملت له السعادة والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت إلينا هذا السائل يقول: أريد أن أبدأ في علم التفسير ولي رغبة بالانتظام عند أحد العلماء قريبا بإذن الله تعالى، لكن بماذا تنصحونني أن أبدأ به إذا أردت أن أدخل في علم التفسير؟ أيضا يقول: ما هو رأيكم في تفسير الزمخشري والقرطبي؟ بارك الله فيكم.
0: المبتدئ يبدأ بالمختصرات. تفسير البغوي رحمه الله مختصر جيد ومعتمد من أهل السنة والجماعة، تفسير الإمام البغوي، وكذلك تفسير الشيخ العلامة في وقتنا عبد الرحمن بن سعدي، فهو كتاب حافل جامع مفيد جدا وسهل العبارة. وتفسير الزمخشري هذا يعنى بالبلاغة ومتعلقات اللغة، فهو من هذه الناحية تفسير جيد، وإن كان لا يخلو من تأويل الصفات والأخطاء العقدية، ولكنه من ناحية البلاغة واللغة كتاب جيد في التفسير. وأما كتاب القرطبي فهو كتاب تفسير ببيان الأحكام القرآنية، يعنى بالأحكام القرآنية التي دل عليها القرآن، وهو كتاب حافل ومرجع عظيم من مراجع طلاب العلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: دخلت المسجد قبل المغرب وأراد صاحبي أن يصلي تحية المسجد، فقلت له لا يجوز الصلاة في وقت النهي، فقال إن تحية المسجد من ذوات الأسباب، فأريد أن أعرف أوقات النهي وما هي الصلوات التي تصلى ولو كان وقت نهي. بارك الله فيكم.
0: أوقات النهي 5، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيام الشمس فوق الرؤوس وقت الظهيرة إلى أن تزول إلى جهة الغرب ويظهر الظل من جهة الشرق، ومن صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب، ومن قربان الشمس للغروب يعني تضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب. هذه 5 أوقات ينهى عن الصلاة فيها. وذوات الأسباب هي الصلوات التي على سبب، مثل صلاة الكسوف تصلى عند سببها وهو الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء تصلى إذا قحط المطر وقلت السيول عند أسبابها، كذلك تحية المسجد إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا من ذوات الأسباب. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. ما هو أقل ما يجب على الإنسان أن يتعلمه من الدين؟
0: حدود ذلك أن يتعلم ما يستقيم به دينه، عقيدته، صلاته، صومه، حجه وعمرته، ما يستقيم به دينه، هذا أقل شيء يجب على المسلم من التفقه في الدين. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا هذا السائل يقول: في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن آيات المنافق ذكر منها: وإذا خاصم فجر، يقول: ما هو الفجور في الخصومة؟
0: إذا خاصم يعني حاكم عند القاضي فجر في الخصومة، يعني كذب. والفجور هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل شيخ صالح يقول: نحن مجموعة نعمل في الصحراء ومنقطعين عن المدن والقرى، وقد انقطعنا مدة طويلة عن صلاة الجمعة، يقول: هل يجوز لنا أن نصليها ولو كان عددنا يقارب 20؟
0: الصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان، هذا أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة. أما ذكره السائل أكثر من ثلاثة فلا بأس، إذا كانوا مقيمين إقامة دائمة وليس حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة فإنهم يصلونها، لكن لا بد من مراجعة وزارة الشؤون الإسلامية لتنظر في هذا الأمر وتتحقق منه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يسرق من صلاته؟
0: ينقص، يسرق يعني ينقص من صلاته، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. هذا أسوأ الناس سرقة، كما في الحديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل بعث بهذا السؤال يقول: ما هو خلق الكبر الذي ذمه الإسلام؟
0: ترفع على الناس، الكبر هو الترفع على الناس واحتقارهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك؟
0: هذا دعاء القنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت به في الوتر. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل النوم مشتق من الموت؟ فالبعض يسميه الموتة الصغرى.
0: نعم، النوم موتة صغرى، والاستيقاظ حياة، الاستيقاظ من النوم حياة. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل جهنم من أسماء النار التي في الآخرة، وهل لها أسماء أخرى؟
0: أي نعم، هذا من أسماء النار والعياذ بالله. جهنم من أسماء النار، جهنم والحطمة وما ورد في ذكر هذه النار العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كما خلق الجنة خلق النار للكفار والعصاة والمذنبين، خلق الجنة للمطيعين التائبين إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا شيخ صالح، هذا السائل يقول: رجل صالح يعمل الخير ويساعد الناس ويكثرون من مدحه وله ذكر طيب بينهم، يقول: هل هذا خير له؟
0: نعم، هذا من عاجل بشرى المؤمن كما في الحديث، إذا كان هو لم يقصد هذا وإنما الناس مدحوه في ذلك وأثنوا عليه من غير أن يريد ذلك منهم، فهذا من عاجل بشرى المؤمن كما في الحديث. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يسأل عن معنى الأيدي في هذه الآية. بارك الله فيكم.
0: السماء بنيناها بأيد أي بقوة، بأيد أي بقوة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو أفضل وقت في اليوم لذكر الله أو الدراسة والتعلم؟
0: أفضل الأوقات بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا وقت قابل للتعليم وللذكر ولتلاوة القرآن. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: نذهب إلى مزرعتنا في آخر الأسبوع ونجتمع فيها، وعند دخول وقت الصلاة نصلي جماعة مع بعضنا ولا نذهب إلى المسجد لأنه يبعد عنا مسافة ولا نسمع صوت الأذان، يقول هل فعلنا هذا صحيح؟
0: إذا كان المسجد قريب منكم وفيه جماعة فصلوا في المسجد ومع الجماعة، أما إذا كانت المزرعة بعيدة عن المسجد فلا بأس أن تصلوا فيها أنتم ومن معكم جماعة الرجال والنساء، لكن تكون النساء خلف الرجال لا يختلطن بالرجال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام؟
0: نعم، حديث صحيح، هذا ورد في ثناء على جماعة من الصحابة، فقال بعضهم بعض الحاضرين: إن فيهم فلانا وفلانا، يعني من أهل التقصير والتباطؤ في الطاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني من جالسهم فإن الله يعطيه مثل أجرهم، وهذا فيه فضل مجالسة الصالحين وأهل العلم للانتفاع بما يدور في مجلسهم من بيان الحق والحث على طاعة الله والتحذير من المعاصي. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه يتلو سورة الغاشية فمر بقول الله تعالى وهذه الكلمة تحديدا: مسيطر، يسأل عن معنى هذه الكلمة.
0: نعم، تمال الصاد إلى السين، مسيطر يعني لست بمستول عليهم ومالك لهم، وإنما أنت مبين، إنما أنت مبين لهم، تبين لهم الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل عرف الرسول صلى الله عليه وسلم قرب أجله؟
0: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بدنو أجله، فكان يكثر من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل تأهبا للوفاة عليه الصلاة والسلام وحسن الختام. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل بعث بسؤاله يقول: هل الدعاء بالعفو والعافية دعاء جامع؟
0: نعم، المسلم يسأل الله العفو والعافية، العافية في بدنه والعفو عن سيئاته وخطاياه. نعم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح، بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. شكرنا يمتد لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا، كما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الواتس أب رقم 011-442-5513. نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.